0: تخشى.
1: كاتيك پروردگاري لدولي توادا بانجي كردو گفتگوي لقلدا كردو فرماني پيدا بچو بولاي فرعون چونك براستي لسنور درچوو ستمي بي اندازيا پيبله باشا اوان ناكرد دلو درونو كردارو رفتارد پاكو جوانو پختبيت تا رين مويد بكم بو ناسيني پروردگارد تا ترسي سزاي او ذاتت هبيتو ستم نكيت.

0: يرى
1: جاكاتيك بلا قورك بيشهات كتنغان السامناك كالرويدا مبزد روجي قيامتا او روجا آدمي زاد ديتا ويادي كتشي كردوو تي انجام داوا دوزخ نشان ددريتو دردخريت بو هركسيك كبيبينيت
0: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
1: جاوي خدا ناسو ياخي ولسنور درچو بيت جاني دنياي زياتر لقيامد مبست بو بيت او بيقمان او دوزخا جيغي مانا وحوانا ويتي

0: بلام اوی لپای و شکوی پروردگاری ترسابیت و حسابی با کرد بیتو جلوی نفسی گرت بیتو لهم و هواو هوسو آرزوی چی نادروست بگو من هر بهشت جگه مانو و حوانو و گزرانیتی
1: یسألونک عن الساعت ایان مرساها
0: پرسیار لیدکن ای پیغمبر درباره قیامت ككيو تكاتيك برباد بيت
1: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
0: جا تو لچوه دا زانيد كي برباد بيت تو لچوه و أو باس هلچوه بيگومان كوتاي دنيا و برپابوني قيامات هر پروردگار دي زانيد
1: إنما أنت منذر من يخشاها
0: بيگومان ارچي تو تنها بيدار كروي او كسانيا كلو سات دترسن
1: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
0: او روجيك قيامت برباد بيت بباوران وادزانن كتنها سر لإواريك يا سر لبيانيك درجي جياني دنيايان بوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى
0: روي قرش كردو روي ورجرة ما بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيك عبد الله كري أم مكتوم كإيمان داريش النابي نابو هاد بو خزمتي اویش هندیگ لسرانی قریشی کو کرد بو و با امیدی هدایتیان عبدالله وتی ای پیغمبری خدا خدا چی فیر کردوید منیش فیر بکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی ناخوش بو که قسکانی پیدا برید لبرور روی گرش کردو روی ور جرا بویا سرتای ام سورتا دابزی که گلیا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبروی نابینا که هاد بولای
1: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
0: جاتو تزانيت بلكو أوهات بيت تا دلو دروني خاوين بكاتوا ياخد آموشگاري ور بگريت تا آموشگاريكا سودي پيبگينيت

0: قدره.
1: أي آدمي زاد بكشت بچيد چندك كافرة سپلايا چندك خدا ناسو ياخيا ياخد بكشت شد آدمي زاد چي وايليا کردواك كافر بيت چپا ساوية چي هي بو خدا ناسيو ياخي بون بو بيرناكاتوا خدا لچي دروس کردوا لنطفيك لخالي چي زور بچوك كبچاو نابين ريد دروستي کردوا همو انداماني درو ناوي پيبخشيوا اندازة جيري وردي لدروس کردني دا انجام داوا كاتو شويني لدايق بونو مردني بو دياري کردوا.

0: ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: لو رجدا رخسارانی گشو جوان و رون و شادن دم بپیکنین و مجد و شادیان لی ددرو شیط هوا. لو روشه دا رخسارانی چیش هن که گرجو تال و ترشو توزاوی و پس تو غمجینن دیزی و رشی و تاری چی دای پوشیون اوان بباور و خدا ناس و تاوان بار و گناه کارکانن.
2: اللهم انا ندعوك يا رب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

سینەیەکی بێکینەت پێ عەتا کردووم، هەر بەو گەورەیەی سنگی شم لێت بکە و شەرحی سەدرم پێ عەتا بکە یا رەب. ئیلاهی، ئەو مەخلووقی کە لە خواردن و خەو شەرم دەکا دەئیتر دەبێ لە کارەکانی تردا چی بڵێت؟ ئیلاهی، لە خودی خۆم سەرم سوڕ دەمێنێ، چ بگات بە گەورەی زاتێکی وەکو تۆ. إلهي نعمتي بيدن يوسكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داترك. إلهي باشت كردون باشترين بك. إلهي بلطفو قوري إخوة دنيا لمن ورقرتو بكرمو جلالش الآخرة شمي ورقر. إلهي رجكان مكو شو عرفاني بكو شوکانی شموک و روژ نورانی. الهی زانست کم بو با هوی زور بونی سرسامیم نسایا رب، زانست کی پتی و نوری کی راب خرس ام سرسامیم. الهی اگر ستار و عیوب نوی تایا امن رسوائی چی من بکردائی. الهی جلوی مناجات لکی و شوقی کرامات لکی. إلهي مخلوقي توم دسكر دي توم إيتر چون شانازي بخومونك. إلهي مخلوقو دسكر دي توم إيتر چون شانازي بخومونك. إلهي كوتو كلامكان أوان دشيرينو دلنشين بن دبي خود چون بيت أي خدا. إلهي ندلم دتواني داخي دلم بيان بكاو، نقلم دتواني بينوسيو، نزمانیش دەتوانێ بیڵێ. سپاس گوزارە کە معشوق ئاگاداری هەموویە لە نەوترا و نەبینرا و نەبیسراو. ئیلاهی خۆشەویستی دایک و باوک بووە منداڵ زۆر زیاترە لە خۆشەویستی منداڵ بوو ئەوان، کە خۆی ئەویان کاریگەرترە نەک ئەم لەسای خودا. خۆشەویستی تۆ کە تەنیا سەبەبی ڕەهایی بوون و مانەوەی ئێمەیە تا چ ئەندازەیەکە. یوحیبوهم لەکوێ یوحیبوون. إلهي دابران و دوري لجنوك و شيطانكان سخت و دجوار نيا، دبه چي لقل مروف شيطانكان اوكي. إلهي خوش بحالي او کسي كخوي بطو خري کردو. إلهي تو پاكت خلقان دوين او ايمين كليل مان کردو. إلهي اگر بموية شرم زارمو اگرش نموية گرفتارمو. إلهي دل بي حضوري تو چاوي بي نورا، نام دتواني روب بينيو ناوش دتواني لمعنى بگا. إلهي عارف چكاري كي بعرفان وهايا. إلهي عارف چكاري كي بعرفان وهايا، عاشق تنيا معشوق دبينت نك أمو أو. إلهي نبو مو جامعي وجودت بي بخشيو، دوست بو مو نعمتي بي دارت بي عطا کردون، تینوبم آوی زندگیت پێناشاندم لەسەر خودایا. توانای بەردەوامی نوێژەکانیشم پێ خەڵات بکە، کە بەڕاستی الذین هم علی صلاتهم دائمون کەسانی سەرفرازن. ئیلاهی خۆش بە حاڵی ئەوانەی کە هەمیشە لەسەر خوانی نزیکی و قوربی تۆ ئەحسێنەوە. ئیلاهی سپاس بۆ تۆ کام هجار داوین گیری تویا. الهی خوزگم به همو او ساتانی کلت و داونم. الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین، لخاموشی دا چی بکن لگوتن دا چی بلین. الهی دل برو روی کعبه چی سوده هی هیا، او ای که دلی روی لخدای کعبه نبید. الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین که یا رب. الهی بنستوان نعمتی بیداری ببخشو و بیدارانیش توفیقی شو زندو را گرتنو فرمی اسکو گریان. الهی لپیش تینو تیدا آو لسر چاو حال دقلیو تینو تینو، لپیش برسی تیدا گرم لکیلگ دریو برسی برسی، او عشقک لهمویان دا بشیکو لهمویان دا هیا، او عشقو جگل عشقش هیچی تر نیا. الهی اوی که بیا سپیده و سپیده نیا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة،

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

الشيطان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً

المال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

فانقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

بهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قامة، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

0: من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.
1: راز نیاز خدایا نور، خدایا تو لرخسارو للیواری خورو مانگو استیروه روشنایی رو دکی.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.

0: المتقين.
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

0: عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دار

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

الموت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: آسمانەکان لە دیداری پڕنووری خۆت مەحروم و بێبەشمان مەکە، بە دیدار و لقاتمان شاد بکە، سوێن بە بزرگیت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

نابيني ايما بردوام دلين الله اكبر خدا قولة ترينا بونا لن الله عظيم شونك الله اكبر بهيسترا قولة ترى لعظيم شونك دائما الله اكبر معناي قولة تري تيدايا ومعنايش كومندي خوايا ولعبادت كردن دا لهموش تيك دا كوكتد الله اكبر عظيمة كاش دا قريتوا بلا عظيمة كاكبر كان عقريتوا بويا دلي الله اكبر دنا معناش هنو قيقنين بويا دلي الله اكبر بلا نزيكن لي اكتر بلا جاوازيان هيا ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة خواهي لبي فرميتي كد كاتي دلي الله اكبر اما باسي الكبير داكين كاتي دلي الله اكبر دانان بقوري وعظمتي خدا كاكتل الله اكبر اتر ابو خدي اعترافت كير خواه عظمتي شيء بويا قولة ترينا عظمتي شيء بويا تكبير بهي سر لتعظيم بلي الله اكبر ابيها لو يستيشي لسركين كاتي كدلي الله اكبر نيجدا بستي اخر لها مشتا قولة كان لا تو دلي تشيش الله اكبر بكار ديني كاتي نيجدا بستي دلي الله اكبر خواه قولة ترينا كاتي رمضان تاود بي لججنا دلي الله اكبر خواه سري خستين كاتي حيوان السرد بريد الله بسم الله الله أكبر بوها مشتا قرنجا كان الله أكبر بكارديني كاتي لنوية جاي لركوعة دلي سبحان ربي العظيم كان نوية بسم الله أكبر لصفا مروهر الله أكبر وهروها كاتي سواري السعالة دبي دعاكي دلي الله أكبر كاتي كوا رزم الشيطان دكي لحجة علي الله أكبر كاتي كوا أيام التشريق لرجاني ججنا هردلي الله أكبر كاتي مانغ دبيني مانغ يكشوا دلي الله أكبر أنزا دعاك دا خويني لجهاد جدا كاتي السركوتي هر دلي الله أكبر لهم مشتا قرنقو قورا كان دا الله أكبر رس بيدا كير بلي چونك أول تعظيمي شي تيا دايا أنزا أول مهمة كتوكتد الله أكبر خدا قورا ترينا شايد قصاكان مليل دايا كواتا پيامكي خواش دا همان قورا ترى سكي خوال همان قولة ترك القرآن كواتا توي مسلمان كدلي الله أكبر نابي بديمقراسي رازي بي نابي بعلمانية رازي بي نابي بسيكولاري وليبرالي وهرشي أو ناور خوراني كهية نابي بوانا رازي بي شكو توشتك تشاترد بي او تو بديمقراسي رازي نكابة تو دكتاتوري نبابا لوانش بتشاتر بي قرآن شريعة إسلام أخر وعقليتي شواها وزارا ما نابي ديمقراطي رازي تو دكتاتوري نوالا بابا با ديكتاتوريش رازينيم با ديمقراطيش رازينيم بس بحكم الله رازيم چونك بغيري او كفرة كواتا تو دبه ورياب خود بدرونة كيو كدري الله أكبر لولا أبلي الله أكبر ولولا عشر بسي پنابري بوم لولا بخو أول الله أكبر أول الشركة بو قرار دا أولا أبراء دبه پارزي دبه اللي برنامكة دا اللي عسا دا بعملي بي سلميني كتو دلي الله أكبر بويا وريابا كاتي كتو نجال بستي اترتواو كاتي لي الله أكبر دبي هانا تربو خدابي پنا تربو خوابي هوار تربو خوابي ناچي هوار بو كسيش كبكي پنا بو كسيش كبري ام برنامج كبكي برنامج يعني خود كوات كير معنى الله أكبر كبا دروخستو تشبيادو مسألة كنبي كابرا دل الله برا قبري بس بقصد ناكم زور اشتوا ما بيني برا قبري بس بقصد ناكم بويا دبي كاتي كتو الله أكبر دكاي بدلو بجان بعملي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هركسيك دروش مكاني خواي بلا وعظيم به معناه واي أو تقوى دارة دبي إما أوش تعلم من بلا وجوه ربي بويا كتو خوا بعظيم دزاني نبي شرشي بقرار دي كتو خوا بعظيم دزاني أوي خوا حرام يكر دبي حرام به أوي حلال بده دبي حلال به كتو خوا بعظيم دزاني دبي بدل بجوه بزاني بزمان وبأندام مكاني لا شرشي بزيكي خوفي الله خوانا كري بزانا خواناسي تواويش بعقل بتفكرو بتدبرو بتعقل لكري يعني تو ام قرآنا ام سنتانا دبي بعقل وري بقري وبيري ليبكيوا شكا كافر كان كاتي خوي اگر جهنم على لو كنا نسمع او نعقلو اگر اما جمع مقرت عقل ما نهبو يا صحابة او حالة ندبو بويا دبي وريابين ام آياتانا كاتي خوي كافر بي باور عذابيان داوا بو إنه لا يؤمن بالله العظيم
شونك أو إيماني نبوة بخداي عظيم إما بس سيدك إن العظيم والكبير بو بروي بخداي عظيم نبوة أو كاتك توابوي هموش تكان لهمو قيرانا كان ده يجريو بولاي بو عقليك هاتا ده يجريو بولاي أو عظيمة خوشكت بسرده ناخوشيت بسرده هجاري نداري همو ده يجريو بولاي عظيم بولاي الله جل جلاله كعظيمة بحكمتني دلي دیاره به حکمت نیه خواهی گر اوی بستر منی ناو دیاره به حکمت نیو شایسته یا بویه دینداری با عبادتی زور نیه بنوی جو راجوی زور نیه خلچی نه بلکو با عقلی چی خواناسیه با عقیده دا مزراوه کلناو عقل دا خزن کراوه آخر واللهی جاری واقع خلچک دی بینی خواه زور نوی جو راجو گره بلان برو لگلی تی کل با عقلی تی که سقطی یه دولارو تان حر دلی بریانم ناسیبه نوی جی ساکیش دکا امرو حج شکر دوا بلام عقل دی که سقط نجوید بوده گره نلید ورده گره نقصده سلمینه هیچ عقلیت زور مهمه خلچی نه بوده مناطی تکلیفه یعنی انسان عقل یعنی برا هادا عقل دای بابا باشتر کرده واری خو من انسان که عقلی چی یعنی کاملی هبو دامز راو ایتر او کسا جوان استفاده لقرآن دکا استفاده لحدیث دکا او کاتا دزانه ام اسلام چند گوره بو انسان عقل دینداری بعقل ذکر بعقل چی دا مزراوی ایمانی بلام براستی دینداری بنزانی دلارتان ببی عقلی بخوا دینکش ناشیرندکه دینکش ناشیرندکه زورش من بینیو بو ادب ایمه وریابین اگه من لو عقلی خو من بیت چون که براستی ابو کوسن زار جرا من تو حالا کتابه که ملاک جوری که دا کابره ماماسوفی چی بینی دگری آفر میسکی بسیار نداشت نخواهد داد طبعا او دلی صاف با ایمان با بعض نزام با او کاتی واب با توی تو بوسی دگری توی الله خواهد رسم توی چون توی آذانی خواستن عظیم و جوری توی بچی آذانی توی خواهم نمود دیزارم و خواه امام علی و غوث و خواه رانگر تو ام دنیای خواو امام علی و غوث رانگر تو آها چون که دا نظام بود بوده انسان اوان خواهی آن خود به بلام اما ایسا خلچه که نظانه با عام خلق با عام زانه عاقل بلام ایش با عقل ناک خدا عظیمه حل لخود را تماشاکه خواه عظیمه لخود را تماشاکه دستی راستت جماره هجده دستی چپت جماره هشتاویه که وایا باشه هجده و هشتاویه که کنو چنه که نونو بارک الله نونو چیه؟ ناوكاني الله عز جلاله ما شاء الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون قولي إخوان لخوتنا ببينو بنا زان خلشينا باشا هجدو هشتاو يقول معنكو معنكروا دكاتا نوتونو ناوكاني الله جل جلاله أي هجدا هشتاو يقول اگر هجدا اللي دركيتنكا چي زيدكا شستو شستو سي آفرم تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله العظيم ما شاء الله الذي رجوا إلى هنا أفرم هل في خوته أنا سيري كان هجدو هشتايوك ناوكاني خوارك كوي كيوا هشتايوك هجدو اللي دركي تماني بيغمبري خوارك صلى الله عليه وسلم سبحان الله لكو تايدا خداي عظيم خداي كبير الله أكبر بشي إماش بشي مروفاكان شي أوي كوا تكبرو قوري هربو ذاتي الله نتي تكبرو تهبي داماو نزان شنك تكبري شيطانا شيطان تكبري كرت لأسمان بلعنت كرا يكم توان كرا أسمان روي داوا نتي تكبر تبه چكو تو نقصاني تو چي نتي عظمت تبه كورا تو عظيم ني خدا عظيمة كواتا لأسار وشو نواري ناوي قوري الكبير والعظيم او ايما تكبر مع النبي وخمان بعظيم نزانين اما بشي ايما دور بين لإنكاري لعنادي بتعبد لچش خزانيا كان لچش كومالاتي كان لهمو چش كان دا تكبر مع النبي خلشينا چونك هر کس یک مسقال ذره یک تکبری هبه ناشته بهشت او قصه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و بزان تکبریش او نه کزلی جوان لبر بی وبونی خوش امانه نه الکبر بطر الحق و غمط الناس او یک تنازل نکی بو حق حق به حق نزانی بشریعت اسلام ایج نکی و خلچ لا سوق به خل لا خلچ به گورت بزانی من وعم و من اومو بو امان و ریابن تکبر صفتی شیطانه ناچن عظمت بس بو خوایا اما هما نقصانین اما دبینه و بچنج خالو اسکرزی و دورجی که لبر اوا خدای خود بناسا
لرگی ناوجوان کان خوای خود بناس ای مسلمان الله اکبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده يا ربي خواه ما جر لك ساني كوا براسي تو دناسين خواه عاقبتي امر بخير بجيري خواه ما قتي برش فعاتي في غنبر صلى الله عليه وسلم خواه لقد خاسان وخواه ناسان حشر مانكي خواه لن فتن اخي زمان ايمان كمان سلامتك عقيدة ما دام ازراوكي اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزو خوشوي صلاة ورحمة خواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان بخزمت.

0: برنامه رزگار بوان. رزگار بوان زنجیره برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت. برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشيش نوركاني چايومن حمد سنابو خوا صلاوة الذي داري باكي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبوسرجاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سردلو درونی برستان با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان با براینی کنترول که ام برنامانه با ایمت و مار و ساخ و پاک و چاک و آمده دکن و پاشان با سردلو درونی او خوشکو براینی که پیوستی رادیوی محراب جبجه دکن پاشان با سر درود درونی حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیمت و ام جگو رگو مکانه پیداوین یا ربی خواه اوانیشو ایمشو ایوش لرحمی خو ببش من مکه لقایمه بختورکان نو من تو مرکه لشفاعتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببش من مکه شفاعتی قرآنی پیروز و مانی رمضان و شهیدان ببش من مکه او قرآن فریا من که لدنیا و لقیمتا او قرآن بکه به بهاری دل من برونکی چاو من برونکی جو من بفسیحی زمان من بشفای بدن من یا الله او قرآن بکی بیاسا و دستوری حکمت و پرلمان من همون من دوری او قرآن کوکی تو یا رب العالمین عزیزه کنم نورکانی چایی من سپاسی خواکم که خواه مولتی ام عبدی خویده لعلقی که نوی جماره یانزه برنامه کن اوانی که بختورن یان کن اوانی که خواه رحمیان پیکا د خوای له رحمی خو به بشمان مکه د خوای له بزی خو به بشمان مکه خوای به کدوی خو مان له قلا مکه سپاسی خواکم به خدمت نورکانی چای خوم گیش مو به امید ای که ان شاء الله بختوری دنیا و دوار روش بین سنتای برنامه کمن اچین خدمت قرآنی پیروز اولایک علی هدن من ربهم و اولایک هم المفلحون خواهی جل جلاله اوانی لسر رگه راست نو للاین پرورگار و خواهی یارمتی داون شرفی اوی او پیان هدایتی اون اوانی لسر فرازن بختورن رزگار بوی روشی دوائین اوانی بختور و با کامرانی دشین لدنیا با حرمت ورشین و لهم و پجارو غمکان بدورن براستی اوانی بختورن باشا ها پیغمبر فرمین قولوا لا اله الا الله تفلحوا بل لا اله الا الله بخد بختور بی فرمین حی على الصلاة حي على الفلاح ورن يشكن بوي بختور بن ورن يشكن بوي اسود بن ورن يشكن بوي سرفراز بن ورن يشكن بوي خواديتان راضي بي ورن يشكن بوي لكافر كان جاب بنو ورن يشكن بوي دعا كان تان قبول بي ورن يشكن مناجات لك الخواب كان ورن يشكن سجده بو خوابرن ورن يشكن ركوع بو خوابرن ورن يشكن مناجات لك الخواي جل جلاله داب كان ورن يشكن گناح كان تان هلورن ورن يشكن پشتواني خواب بو خوتا مسوگر كان ورن يشكن بوي بهشت بورگرن ورن يشكن بوي لجهنم بدور بن لبرو ان شاء الله نيجكان تان بخنن بوي بختور من جا خوا فرميت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون خوي جل جلاله فرمي مسلمانان برايكن على حديث كافر مسلمان براي مسلمان مسلمان اويني مسلمان هر اي بي شي بينه بوي چاكك تدبيري ناكا ناي روخيني لسر من بر جنوي بينا دا قسي بيناله او اخلاقي مسلمانيه جا فرمي ایوا اگر خوانه خواسته چه شی کی شبو لبین تانا او براسی ایوا دبیل نیوان تانا صلح و صلاحت کن و تنزل بو یکن ازلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین بن لگا مسلمانان نرمونیان بن لگا کافرکانا بشدت و بغیرت و بعزت بن اها محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار أبو مهمة أبي أملك كافر كان بعزة ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة بو خوايا دعي خواه بو پیغمبر دعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو إيمان دارانا دعي إيمان داران منافق كان هزب عزتنا كان منافق كان شكو منافقا ضليان نخوشه هزب عزتنا ك عزة يعني زليلا ترسنوكن ما ساوتشين دائما بياي ظالما دائما ما ساوا ظالم مكانك أوانا دائما لبدر جاي ظالم مكانك وتون واتقوا الله لعلكم ترحمون سنوري شرع ما بزنن فالمعنى كان إخواني أبجأ كان بوي إن شاء الله إخوان رحمان بيبكاو بختوري دنياو كامت منك عزيزة كارم لا الخي أم جارة معنا أتينا خزمتي أم آياتك خوافر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عزيزة كارم قرآن كلامي إخواني قرآن بدست نیوش رو دخوینده بلاش ایگران رو نخوینده دست نیوش من هبه قرآن دخوینده چینا خزمتی قرآن قرآن خویندنی عبادته با کلی حرفی که ده حسنت بونسه ده حسنت بونسه الیف لام میم اگه تن لیبه بعضی برا خواهد زیباته ام حرف متقاطعانه بغلط دخوینده الیف لام میم الیف هزاره الیف حرف که یکاکه لیکی بکنون رحمتی خواهتنه الیف لام میم نلی الیف ألف نعبي أو أقعد على ليبيا أو زوج جار غلط هي زمانه واني إن شاء الله خوا يرمتي ما بقى أم زمانه من لا لحلي القرآن بارزي خوا بحلا القرآن نخوين خوا نخواس أجر خوينش من خوا اللي من ببورة خوا تشافرشي من ليبك بعم دينية بنزاني ونفهمي خوا منا خوا تشافرشي من ليبك إن شاء الله أما تشجيع تانا كم خوا نخواس دلت عن سعد نبيته إنسان حموم عن هلاكين وإنسانش كهلا دكا كما دم بعمدينا بإن شاء الله أخوة لسر ما نانوسي لبرو أو أقاتا أني بإن شاء الله جاء أزيزة كان أم قرآن للا يندسي كي باكوا أخوة ناردوية تيبو في أغمر صاصم أويش كجبرائيل أمين أم جبرائيل أمين كوحي بو للا ينخوة بو في أغمران هنا قوري ملايكة كان أم جبرائيل قرآني بيروزي هنا بو في أغمر صلى الله عليه وسلم يعني هيج قران كاريكي بسرعناها تو كلامي خواي رب العزة خواي رب العزة أم قرآني ناردو بخلات بو بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي قول جزاو پاداشت من إن شاء الله باتو جالبرو عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي جل جلالو رنمي يمي كروه كدبية حرمت لو قرآن بقرين أها بابا بيري إما تشان رزيان لقرآن قرد ما لا أبي قرآن لمجلس يكابها تيكسل بريها لصان قينا أمرنا السنة النبي بلام ريزة حرمتا قرآن يعني خصتا ناو بروي كي صوزو لشويني كي برزا داننا بوي خلق نچي خوانا خواسا سوكاتي بو قرآن بكا أما وكو رمزي بوين دانا أما عرفة إينا وكو سنة داني سنة النبي جا عزيزة كانم براو خوشك بحرمتا كانم من بيني وما بو شاوي خوم تلبي او دينيانش بحساب بروابك يقدانا بكاب قرآن ينبال كردوا تفسيرو امانا ريق ببيو شو تسر او قرآن تقول خواب تانجري بخاتي خواب اما شو نسر او قرآن يا ام كتابة دينيانا اتشن فرين يا استا براسي لم شكراوشتا فير بون هندي كان قرآن يكا خننا و شكراوكو بيش يا نالن بلكاكا شكراوكا قرآن يكي تيايا بهدية بو ايو اغاتانا قرآن هوا يا بخوي لو عرزا داني يا لشو ينكي بيهامية داني يا بزوري انكا آياتوين كان دانو سبرا كاكا امهم آيات خلق چي ليبكا من رجوا بو خواني بردوسية شكراو من خواردو تو خواي قبر رحم بهمو كتو كراك عمام كاو برشاري اخوي داين منزليني اي باشا اما چي لم همو دعايا بكا لبرو رحمتي خواتان لبيا خوتان قناح بار مكان وزور رز لو قرآن بقرن وخواي قبر فرمي لا يمسه إلا المطهرون نابي كز دس لو قرآن باجيك لفريشتا كان كباكي هنانا اوان باكن معناه يمش وچاق وايا افضل وايا باشتر وايا بلشي باكو بدزنيجو قرآن كبخوينين ككلامي خواب شين خزمتي قرآن كان يعني براسي ابي لقل علم النفس على كتابي كيمياء جغرافيا فرقي قرآن كي شكم قرآن كلامي خواي رب العالمين القرآن في روسي جزء من هي ستبيع حزب من هي أم قرآن لما كو مدينة منورة هاتون بو بيغمر لما هو بيستو سال سال داس رزاو رحمتي خواه لياراني بيغمر بيك أم قرآن بو نسينو انجا أم قرآن في روزا سي جزء 114 سورته او آياتانك كان باسي عقيده دكن لما كدا بزين زياتر او آياتانك كان باسي احكامه كان لمدينه منوره دابزيون ابي ام معلوماتنا ما ان شاء الله بين بكوربا كان من وبيان برين رولا ام قرانه كلامي خوايا وان شاء الله ام قرانه اكين ببرنامج خمن بو ان شاء الله بختوري دنيا وكامد بي اذا عزيزه كان كاتي قرانه خنري أبينم هندي كس بيرزيه كبران بر القرآن كقاضي خاطر سر قاضي يا رأك شيء يا مثلا بخواديو ما قاضي كبا إله دسر جزراي بروش كوتو القرآن خيره أو بيرزيه بالقرآن أبي بحرمته وبشيته خدمتي أو قرآن بر ورزي دي بقي وبجواني لخدمتي القرآن كده دانيشي وكقرآن كخير رد بيه جويلي بقي زور بداخلهم هندي جال برسكان ده او خوشک برایانه با تایبتی خوشکان هر جو نگره اصلا بخواهن دم تقیان دم زران هر آگاین لقاری اکن یک قرآن خواهن حتی فاتحه کش خوانی جوابی نداده بعضی برای من هیم لخواهنم بیستو الان اگر اوی که تو زی وجدانی بیا که هد فاتحه کد ده تا ده خوانی اوی وجدانی نمی تا پینج خوانی برواو که جاری واو خوم تو ما ایا که نعبدو علیه خواه عفوی که اخر خواه عفو که ای تو خواه فاتحه که نخوان باشا نايخوينيم لبرو عزيزكم رجاتان ليكم رجاتان ليكم لتعزيكان لبرسكان دانشن كما مساق قرآن خويني جويلي بن فاستمعوا فاستمعوا جويلي بقرا وانصيتوا بيدان با لعلكم ترحم بوي خوار رحمة بيبكا يعني كاكاتا او يعني كبيريزية كان برا بقرآن كجويل لقرآن ناقرن وحرمد لقرآن ناقرن او انا براسي نابية شاورواني الرحمي خوابن انجا عزيزكم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اقر ام قارئة قرآن خوانی تو جویلی بگیره او قاریه خوا چن اجر و پاداشتی بونسی توش اونگا اجر و پاداشتی دسته که باشه از سامی که القاریه اوی که جویلی گیره وکو او وای که قرآن که خوانی هر دو چند وکو یک اجری دسته که اوانی که نخوانه وارن در توانن استفاده لم فرموده جوانه پیغمبر بکن صلی الله علیه وسلم که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی او قارئ قرآن خواني او كجويل يقري وكو او اجر پاداشتي لديواني خواه دسكي وكو او اجر پاداشتي لديواني خواه دسكي جا اميده كم ان شاء الله ايمش بحول قوتي خوا خواه جل جلاله رحمان پيبكا وبزيي پيامانا بيتوا بو او كيما رز لقرآن كي او دقري خواه قورا رزدار مانكا وحرمت مان ان شاء الله بپارزي پيغمر جيانا فرمي قرآن ورمزان هر دوچان شفاعت کن با صاحب کنی پیغمبر فرمی ساسم هر کس سورتی تبارک بخونه سورتی تبارک لعذاب قبر محرومه او سی آتش لدیوانی خواه شفاعتی بوک بیاد جلوی که همو قرآنی شفاعت کامش تایبتا تخصیص با سورتی ملک سورتی تبارک انجا عزیز کن پیغمبر فرمی ساسم سورتی اخلاص سی دانه اجری ختمی که قرآنه سورتی زلزل دو دانه اجری ختمی که قرآن سورتی قل یا ایها الکافرون چوار دانه اجری ختمی که قرآن دسته که گورتی آیت قرآن چیه؟ آیت الکرسیه گورتی آیت قرآن چیه؟ آیت الکرسیه گورترین سورتی قرآن چیه؟ سورتی فاتحه دای که قرآنه سورتی فاتحه دای که قرآن سبع من المثانی والقرآن العظیم اعوه صحو آیت گورکی قرآن باشا كاتا دايكي قرآن وقبرتي سورة قرآن كي سورة شافي كامية سورة فاتحايا سورة فاتحايا ودريشترين آيات سورة بقرة سورة كبل آياتكاني 286 آياتا لبرو عزيزك ما شاء الله هر سورة بقرة تقريبا 3 جزء شتيك كما باشا لبرو إن شاء الله بخواندني إن شاء الله أجر و پاداش بهن لديواني خواه ده دستگه و خواه جان إن شاء الله پاداش بهن ده لسر أم قرآن كلامي خواه كده خواني جابوه خواه جل جلو رينمائي كدوين كميكن با هو سو دنگ دنگ قرقر كاكاتي قرآن خواني جوي لي بقره جوي بوش الكحا في خوابه بيغمر فإذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا كاكاتي كجبرائيلي أمين قرآن كتبور خواني تو جوي لي بقره باشا تو جوي لي بقره تكون بجوي قرتنا كي فير دبي وخواش لدلباكا كتا جمعي أو قرآن البوكا انجا لخواب الزيابي حمدو سناي خواكين لمش كردستان شيرينا بصدان قنجي چاك بحرمت بقيمت سناي خانمي برزو بحرمت وسلام معي الحمدلله دڵا پاکەکان کە لە بلووری پاکترە لە بەفری قەندیل سپیترە بڕیان کردووە لە قورئان و دڵیان کردووە بە قاسە بۆ محافظەی قورئان یاربی خوا دڵتان لە جەڵدەی دڵ بارێزێ عەقڵتان مێشکتان لە جەڵدەی دەماغ ئێوەش و ئێمەش و بیسەرانی خۆشەویش بپارێزێ خوا کەفتەکار و داماومانەکە کە ئەوە نەڕێز لەو قورئان ئاگری ئەنجا بەڕاستی قورئان هەل لەم کوردەواریە زۆر ڕێز لە قورئانە گیرێ بڕواتان بێ پێشمەرگە هاتووە یوسفێتی بچێتە سەر ڕەبایە خەڵک قورئانی برۆژ بیکە بە خاتی ئەم قورئانە مەچنە سەر ئەو ڕای وەڵای نەچوو یا مەسەلەن بڵێ من ڕۆژێکیان لە سەیارەکە ئێمە کە هاتینەوە پاسەکە قەدەری خوا مخالفەیەکی کرد ئیتر برایە گوتی لەبەر خاتی ئەو مامۆساکە قورئان لە سنگایە عەفوی کەتی بەسەر چاو خوا جزای باتو یا امرو را برز و با حرمتا که حرمتی لقرآن گر او قرآن فریه کوی اما او انجا پیغمبر فرمیتی ریز لسی کس بگرن ریز تان لخوا گرتو یک او کسی که قرآن خوینه قرآن لسنگیه اهانگ باو با پیریه من رحمن لو قبرتان اک خوالیتان رازی بی اک خوالیتان خوش بی اک خوا بختورتان که اک خوا رحم با یوشو با امرش که اهانو مادم قرآنی برای قرآن لسنگیه پیشی ناکو شيء او ادباء شيء او حرمته شيء او حياه شيء او شرما اخواني تان رازي بي اخوا حرمته باريزي ما ضابي تصورك ما بخلك يا توتي انا اقل بيش قران خير يا ما مساك اي يمكن طلاق دك كما اخو لا اصلا وانيه بلا ما حرمته اما ادب بوي سور نبزيني اي دا غرقه دو بيكان آنی که لمدرسه ادبانین آنی که لقرآن تیه نگشون آنی استفادهان لقرآن لفرموده پیغمبر نکرده برواتان ببیه یعنی زور زور بسربرزی ها جاری و پلاماری قرآن خوی نکنه در لبرو او کسانی که قرآن خوی نبینن یه من ریزی طیبت یعنی انخین سر سر من انخین سر چاو من خواهی گوره جزایی بخیری هم باتو که خواهی یرمتی داون او دل پاکه یعنی پر کدوه لقرآن يا ربي خواه جزاتا باتو خواه شو كيو نبيناي بلام لباتي قرآن بريكرو لقراني إن شاء الله إيوا باختورن يك دو إن شاء الله خواه رحم تان بيكا أو هر أول رحمي خواه كخواه رحمي بيكا دو أو قرآن لبرك دو أجاتو سيدي كخوش كبراك عالم ما شاء الله إعجازي هم قرآن منالك لإيران بيان صال بهم قرآن لبرك بيان صال يخوز ماني بانا بوتو منال هبو لم كردستاني اما يعني بيشر سال بو ده جزء قرآن بيز جزء قرآن نبر كوري كي منالي جوان خوا عملي درش كان خوا لباو كي نسيني خوا منالك اي مش اواب كان هبو لموتي نام ناسي تبنا ولاتي پار هاتم بولا رمضان ده جزء قرآن نبر امسال كل مو ببيست سيو نعمتا او قورتي نعمتا او منالي صالح او منالي صالح بس بداخوا جاري او دايكو باوكا خوا او لاو شاكياتيا كلشي بيريزيا كابران دليش يعني عزيتيا نارحتيا كا مشكلي بو دروسكا جابوا يا بيغمر فرمي ريز لسيا كز بيغمر ريز تعال لخوا قلتوا اويكا قرآن لسنايا اويكا حاكمكي دات بارولا اويكا ريشي سبيا يا سري سبيا سبحان الله سيم عظمتي بإسلامة سيم أدب جوانا سيم رنماء جوانانا براسيا ونعمتها براسيا ونعمتها خوي جل جلاله بخاتينا وجوانا كاني خوي للرحمتي خوي ببرش معناك بخاتينا وجوانا كاني خوي أم قرآن بكابة برنامه مان خوا أم قرآن بكابة برنامه حكمته برنامه كشمان خوا همو معنى دوري قرآن كوكيتو خوا لبلاغتي وقرآن لتفسيري وقرآن خوا جزاي أو مفسيرا نشبهتو كم قرآن يعني بزماني كردي وبزمانا كاني ترجمة كردو براسي هو نعمتي خوا سفاسي خواكين اگر ام مفسرانا بوايا اما چون لم قرآن تيب قشتينا خواه جزاين بيتو خواه برخيط خيط عمري انواني كماون برخيط علميان برخيط قلمكان قلمكان بيان مراكبنا بيانش كمردو خواه لبهرش تاجيه قان بوكيتو يسال خزمه پیغمبر عبن صلى الله عليه وسلم لبرو عزيزة كان امتنا زاركي پیغمبر خواه جل جلالو رينمائي معنى كابو اويكا بحرمته بين حرمت لقرآن بقرين بوي خواهنا خواه بحرمت نبي بوي خوا رحمان بيبكا بوي خوا بختور مانكا باش عزيزكم لبرو براسي زور جرنجا زور جرنجا بايخ بدين بقران ازان كلبيا يواب وهان قران غوركي غلزردا ما شاء الله بدس نوز نسي انا تو ما شاء الله قراني بيروسي بدس نوز نسي تو اي خوا درجات عاليكا اي خوا حلمه تازياكا اي خوا لا بلا مصيبه بدور تانكا اي خواهي قورا جزاي بخير تان باتو ان شاء الله براسي او زول قرنجا يعني او نحو المال لقرآن بقري او نتاقة حوصلة بلا خزمتي او قرآن دا كبراسي لما ويكي كم دا بتواني او قرآن بنوسيته سيش خوش عم برايك لامن بو خوا عمري دريش كا دعي قدري خوا مالي عن باري كروجيني هنا وشو مالي خويه خوا يقرأ يالمتي با مفقهات هوتي ما مسازاني لخوا بزياب سيش قرآن ببركتب اك خوا لي رازي يا ربي رول خوا عمري دريش كا وانا باني او شواني مات كم كاوا بچون لبر ما شاء الله والله بيم خوشه كشي بيا قزابي ايو سوره اخلاص لبر كزو خو بخير بينتو منهم زاني علي دج زوتم لك شو لبر كلا بقره يا لك كوتايو كشي نا سوره اخلاص اي بيا قزابي اكاك سوره اخلاص هيك قراني على صحابه والرضا رحمه چند سال امامتي كور بسوره اخلاص يخون باشا يعني سوره اخلاص ما كم مزان هيك قرانه او گوری و بهره چی زور گوری خوا او صورتی خلاص فریان صورتی توحیده ای چون زور گرنگه انشاءالله رز و حرمت لو قرآنه بگرین با انشاءالله بختوری دنیا و دوار روش بی عزیزه کنم نوره کنی چاییون امیده کم انشاءالله بختور بن کوتایی دینم به برنامه که و انشاءالله رز لو قرآنه بگرین حرمت لو قرآنه بگرین بلشی پاکه و بدز نیجو بسینه خزمتی قرآنه کم وانی قرآن تا لبر دوری و کنو بابیر تا نچیتو لنیجو کانا بیان خوینن ها و قرآن الفجری کانا مشهوده بیانیان انشاءالله لو خیر و بیره بیه برش مبن بخوتان بیانیانا قرآنی پیروز بخوینن و انشاءالله دوری قرآنه کتام بکنو بو انشاءالله بختوری دنیا و انشاءالله دو روش منو خواه سرفرازی دنیا و دو روش تانکا انجا خواهی گوره فرمیه و ننزلو من القرآنی ما هو شفاء ام قرآن خوی شفایه ام قرآن خوی شفایه و ننزلو من القرآنی ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارة چاولی خواهی جل جلالو فرمیه ام قرآن خوی شفایه بو ایمان داران و رحمة بو مصبانه اگر ام قرآن نبو سرگردان و مالویران دبوین توشی ناخوشی ناراحتی دبوین چاکو خراب من بول یک ناکراو لبرو خوای جل جلالو لطفی دگل امتی پیغمبران اردو مشرفی کلوین بام قرآن خواه و قرآن که به بحری دل من برو راکی چاو من به فصلی زمان من به شفای بدن من و سعی در سوری خو من و معلوم نال غلات من خواه مولا دوری او قرآن کوکی تو خواه از من پارزی لحاله او قرآن لتفسیری لحکامی لتجویدی لبلاغدی تیمانگینی بخاتین و نونا و جوانکی خو خواه و امنالی نمنالی برو این خوش شفای با وی جیرای بوی رزار که مشکلی بوی حلق رحم حاجی پشتیوان که رحم بخور کبرانه که پیویستی رادیو محب جو ساقه کان من لمقدرات پارزی رزقی دکانه رکان من بی خواه رزق حلال بیا بشمان کل حرام من پارزا درگای خیر من لکه درگای شر من صدقه آمین آمین والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمكيان لقل دابه. پیشا بخاري رحمتي خوايلي به گراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي با هج باورداري كي بياو بيزاري لبرامبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسو كوتي كي ناري كي نواند او هرسو كوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوايلي بجراويت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. پیشوا ابو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هاتو چوي خزمانو گياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفك بهن آخر يومك. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه که خواه گورو پر وردگار فرمویتی: ای آدمی زاد، تو لسرتای روش ده چار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیا، منش لا شری کتای او روشا دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یه راویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي: آدمي ذات بجنودان بالرشگار آزارم دده، چون که من خوم زمانم، همو کارو بارکان بدستی خومو، هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم. پیشا بخاری مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسيك چكي هبو زين دبچالي نكردو ظلم استمي لي نكردو كركي بغورتر داننا واتقيمتو سنگي بسر دا نشکاندوا او خواه غورا دي خاتا بهشتوا. فرمديكي متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه لخواه گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده کی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او تضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرد بی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرد بی
یان دادن ره پیشو ابو داود یراویتیو.

پیشکش بکا اوا چوته بر درگاه کی گورا ل درگاه کانی سو خواردن پیشوا ابو داوود رحمتي خوایلی به گراویت یوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي واتبي امبريخوا صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي بخشن ديم لپیش توربونم دايا پیشوا مسلم جراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها واتا جزام خنساي كشي بزور بشودا خلساش هات خزمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكر بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي ديرته كبيانبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها بيانبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر کسی اکتان بانگهشتی زماوان کرا او بابا چه؟ پیشوا بخاری مسلم گرابیانتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی نفرین لعنتی اخوا لو کسبه کما رب جاش دکاتو لوش بوی حلال دکا بيشوا أبو داود يراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض واتا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي کسی سردانی نخوش بکاتو نخوشک اجلی نهات بی حود جار او دعای لسن نخوشک بکا او خوای گور شیفای بودنی ریو چاک دبیتو امش دعا که کده فرمی اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پیشو ابو داود یراویتیو

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه

0: مسلمانان ام ديني ايما ياساو ريساو برنامي بو همو بشكاني جاني ايما داناو يكيك لو برنامجوانانا برنامي ريقوبانا هاتو چو ريقوبان ما فيكي قشتية طبعا همو ما نزانين ام سرزمينا خواهي قورا بو امي راخستوا ولناو سرزمينا ايما دينو اچين بيكوا بو يلم ديني ايما دا خواهي قورا باسي روشتنكا باسي دنگكا باسي چونيتي بكارهنان الرقوبانكا ايماو ايوا همومان ابينين ابستين اتايبتي لم سردمو روشقاري ايما دا روجانا جماريكي زور من المان كسوكارمان خشكوبرارمان جيرانمان بروداوي هاتوچو يا لدسدن يا نقصان بن يا شلوشيت بن اما بكورتي جنبو بگرن هندي شتان بير خموا كزور گرينگا ايما خومن و من آلمانی لی اگه دارب که اینو اصول مانانی برس پیاو یک بر رگای کار روی بینما رجل یمشی فی طریق فرآ غصن شجره فانحنا فازالها عن الطریق فشکر الله له فغفر له پیاو یک برگه که آروی لقداری که اوشکی بینی بسر او رگایه کوتو بو کسیش آگای لیه نبو دا نویه و دا بزی دا چمیه و تی وعدم دا و بخوا کمن عزیتی کز ندم و عزیتیش لری خلکا لا برم او لقداری لسر ریک لا داو دوری خستوا خواهی گورا بهوي اول قداروا كلسر او ريغي كرغي عام بولايدا خاص فاسي كرد يعني لي قبول كرد ولا قنا كاني خوج يتاني لقدارك لسريك كوتوا كز اغايلينيا توبو اوي عزيتي خلق ندا بو اوي خلق توشي نارحتين به اما تطل اذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان واتلقيك للقكاني باور إيماني إيما لا داني عزيت آزارا للري خلقا سياقة سيارة الأخرين علماء علين أمانة ومسؤولية واتا أمانة بربرساريتية بوي أمشن خالا علين بسريعي خوتان جيبا جيب كان يسا زور بمان من آلمان آفرت مان خومان همومان خوا نعمتي سياري داو سياقش أزانين بلام أمشان خالة ضرورة كلا ريقوبانا جيبا جيب كان ومعلوماتان رنوانا زانن اگر من تيوكلا شوتيك فريدا مسار أوكولانا جو قلنا بقصية ملك تيبي شرعاتوا زلامي لي هلب كوي قاشي بشكي أبي پنجا حشتر بدم بخيوني قاشي أو بياو توكلا شوتيك من بعمدن فريدم لسر أوريا سياريك لي بخزي و هلب كوي مناليك بكوشي هكوي تملي من بابيك هي لشرعة بيلن باب ضمان المتلفات وات الزمانة غرامتي اشتفوتا وكان اكويتا ملو استوي او كسيك اي فوتيني لناو خلق اشتيك بلاو بوتاوا علين ولا قربان غرامة حرامة اما زور خطر ام زور خطر وانيا والله مسلمانا لهمو كتابكان شريعتها هاتوا اگر كسيك بسببي منوا زرر لك راسك يبكي ابي قيمتك راسك يبمي يك پنجا كسيك پنجي زلام بفوتيني ليبكاتوا بيانش حشتر خوينيتي وكشيري بلي دايك حلالة اچن شيخ غبن ملاء ابن ليه بارتو بيك بخاطري خوا عفوك با عرضوی خوی سهره لی خوره ببی او مراعاتی یا ساکانی هاتو چوب که با عرضو شوق و زوقی خوی مرو بیگا کجه یا خاشی کشکنه دعای چه ملایه کبا و شیخی کبا اپاریتا و علیه و قربان بخوا غرام حرامه والا من جاله چند چون با صلح رنگ استوانی که لگل ما هاتون لی ربن لپیش من خواهنی اوی که حادثکی کرده بو و تیو ما وسر جنابی لی ریا غرامش حرامه و تمشى بالله وخشي دي بري دايق واي كي على غرامة حرامة قرآن فرمي ودية مسلمة إلى أهله توبة ما بي بأرزي خو سهل اليخري بسر خوشي بسريعي ببير ريقدان بقانون مرور بأرزي خود بسريعي بشوق وزوق بفخر وشانازية و بروي مروب ويبكجي إنجاب لي والله ما قزا وقدره أما كي وهي لشرعا يو بقرن خواهي قولا فرمي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فرمي بسر زوية بفخر شانازية ومرون شانازي بسير جوانكته ومكة في زيبه وليمدا خلق بسوك ورسواه بينرق تمشا مكة تو بقر زوية ناتواني بشتنا وزوية وهمو زوية بيتخد ناكري بقر شاخة كان قورنيت معناه يعني من تشيم بدا والله من يكم بنازم من تشيم بدا صلاة وسهارة كم وفخر وشان عزيب كم إن الله لا يحب كل مختال فخور براستي ببيقو من خواهو كساني خوشناوي كفخرة كان بس الخلقاء خوان رادا ساريكي آخر موديلي كريو باريكي زوري هيو بناو خلقاء الروا خلق با سوك سيركا مبيلا مختالي فخور مختالي فخور يعني تكبرك يعني فخرك يعني مغرورة يعني حسابك ازناكا لبرو بعد ليت يبقين برايان مسلمانان خوشكان سياقة مسؤوليتا لبرو دلنياب ابي او سايق بياني متأكد بك صحتي خوي باشا انجاب شئت سيارو متأكد بك صحتي سيارك باشا انجاب شئت سهارو اما يك دوهم ابي مولتي راستقيني سياقي هبه نقبا واسطة داريك بداخوا زور بداخوا زور يقل باوكو دايكا كان منالي دادوانزا صاليان هي ببي مولتي سهار الاخرين سهارك يداتي وحادثة يقاكا دوازاني چيلي والله ما مساو منالو وتكليف اللي سرنيو اخراموان ابي ناكري منو تو من على كان من بسببي إما ومن على خلق ممري بسببي إما وما على خلق سوتي بونا على ختاي منا أم خلق فير بوا شتي شي باشا كالي خومم كخرافي كالي خزا وقدرة آخر وفي الله خومانكي طبعا لقمان بكركي علي واقصد في مشيك واغضض من صوتك سيريك سيريك كري خوم ما خير رينا دق مرز ما كروا جاو باسي دنق اي بهور رين اي بماتور اقات عليهم من علاكان انتي بخلقك بواب لهم من علاكان مان اقات عليهم من علاكان مان بماتور چي بخلقك انتي بجيرانك انتي بخويانك لبريكا خويو كسو كاريبا تخور بقرة اما ادب الروشتي انترنت وموبايل و او ياري پوبجي و ام ياري انا وايلا مالو منالي و خلقه کردوا روجانة ديان صدان خلق با هاتو چوي با روداوي هاتو چو رقوبان جاني لده صدا لبراو دلنيابن قانوني مرور لصدا صد واجبه التزامي پوبكي لصدا صد چو قانوني كشرعي ام حديثة جيبا جيكراوا اياكم الجلوس في طرقات اعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريقي قال كف الأذى غض البصر رد السلام، إغاثة اللهفان، نصرة المظلوم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هم حق الرجال لإسلام إسلام برنامج تيرو تسلا يا ساي بو هموش تقدانو لبرو من خواهي قولا فرمي ولا تقتلوا أنفسكم خوتان مكوجن سرعة سيارة حدودي بودان رب ومعلوماتان برايا أما بلاو كانو فتوى درشوا لعلماء هر سايقه سرعتك لو سرعة درشي كمرور داينا ويرقوبانا أقر كسي بكجي بيت قتل عمد نبيت قتل خطأ أبيتك وكو يا أخوي كشكيت قتل عمد يعني من أكبر الكبائر بولا براو في شواني مرور جولاوته قانون الرقوبان قانوني كشرعية لصدى صد لبراو أبي هموما التزامي في وبكين لبر فارزقاري للروحي خومان ولا روحي خلكي تنك جاء الإسلام لحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ العقل ولحفظ المال ولحفظ الدين. إسلام هاتو الدين بفارزه، هاتو الناموس بفارزه، هاتو الروح جاني خلق بفارزه. بوي أمي أساني داناو أميدكم أمشن كلمة واما ليبكا بچينوا بخمان بچينوا شانازي نكين بسر خلقي ترا فيزو دمار لين دين بسر جوانا كان من سرعت من بجوري ياساي مرور به. واقصد في مشيك الله أكبر ولا تمشي في الأرض مرحا واتب فيزا ومرو بتكبر ومرو خود بسر جوانا كد رامدة وبروتي لدايك بوي رنگ لچاو تروكان نكا خوا مالو سهر ولبسنيتو لآن ودقال يا ربي خوايا عاقبة خير مانكي، يا ربي خوايا هشيار مانكي توا، يا ربي خوايا فيري آداب وروشتي إسلامي مانكي، يا ربي خوايا هستو شعوري بربرسياريتي بخيت دلي سايق كان مانوا، يا ربي خوايا أمن وأمان مان بو بجري توا، خوايا لقناهي مردو كان مان خوش بي، خوايا شفاي نخوش كان مان بدي عاقبتي بتمنى كان بخير بجري، خوايا جنجولا وكان من دام زراو كي، خوايا حياي آفرت كان من زياد كي، خوايا التزام من بودروس كي بآداب شرعوا، خوايا مسلمانان للظلم زوري كافران رزقار كي. اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقود بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي جراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهنان فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري مسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به یوری و لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكالسر لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیاره توا کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یوجه کوا بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگه لمردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانه توا وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادی تيدا نکردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردينو سين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره کی لمحالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسم الله الرحمن الرحيم بي سلامي برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواهي پروردگارتان لبد لرادو محراب و جوبستي ختم قرآن پيروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي جزء بيس كبآهاتي 56 سورة النمل دس بيدكات بآهاتي 45 سورة العنكبوت كوتاي بيدكات.

وأسعدهم بالقرب إليك وأسعدهم بالقرب إليك. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظهم في

ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست رجواناني عزيز، سلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي. خوشحالم لحلقي پینجمي برنامه كوجين لرادوي محراب و بأيوي عزيزو خوشويست دگموا. دچین خزمت یکی که تل فرمودکانی نوری چاومان پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لباری توکمی خیزانو پیکوانانی خیزانو هماهنگی هاوسران لناو یکترا. خوشویستان ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی به فرموده یکمان بو اگرهت و کدلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خير النساء التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفوه في نفسها ولا في مالها بما يكره. أنفر مدعي برزان دفرمي بغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين آفرد أو آفرتي ككاتيك هاو سركي سيري دكات دل خوش دبیت پی و کاتیک فرمانی پیدکات گوی رایالی دکات و لخودی خویو لمالو سامانی هاو سرکی دا بوشی ویا رفتار دکات که هاو سرکی دلی پی خوش دبیت یا بجوریک رفتار ناکات که هاو سرکی پی بیتاقد بیت. ام فرموده یا یک لفرموده جواب

حقيقة لجيانتا بس كجيل لقسكان يا نبي حزكي هاوريتيان كيت تنانت أقلنا وأقريش بيت بلام كاتيكا فرصتك هليك حالتك يتبه شوا تعقيدك يتوا ياخد أزموني يتبه شوا تو زور بيسيد بو كسهية بو هاوريه بلام سيدك يعني رقد لها وريتك أبيتوا رقد لها ودميك أبيتوا رقد لو أدبيتوا كبراسي بو شركة ساتيكيش لقل يا دابني شي ياخد لقل يا ريك كي كواتا يعني قسكلي رأوية أبي إنسان بقسها لنا خلطه أبي إنسان يعني شون بلي تنها كسكي سماعي نبي بلكو أبي يعني أبي كسك بيت براسي أبي وابين كبتوانين اشتاكان هلصنجينين بتوانين بران بركان من هلصنجينين بزانين بزانين هاوريتي كي أكينك أو زور زور جرنكا اما لزورك لبابتكاني بشوى باسي هاوريتي من كدوى كهاوريتي زور جرنجا اروكو شون سرور مع محمد صلى الله عليه وسلم اي فرمو مروف لسر ديني هاوريكيتي دبا هريك لأيو بزاني شدكا تهاوري خوي براسي اگر كسيك هاوريت بيك اهلي نيجو طاعتو وفرسيو قرآن خوين دنو مسابق كدن بي لقرآن لبر كدنو تطبيق كدني قرآن توش وكو اول ليده بلام اگر هاوريتي كسب كي كاتكاني بفروب داتو هاوريتي كسب كي كا آلودي ما دهوش بركانو كاري خراب بيديان بجوري لجوري كان كسي كي تملو توزل بالعبادتو قابلسيا براسي توش بلاي خويا راعي شي لبر او زور جرنجا او كسي كي كي تهاوري خود بزاني شي وبزاني لسعاستي كايا لروي فيوان ديكاني و لروي اخلاق وسلوكي و لروي تنداري قابلسيا بويا نابي ايما بقصه حلب خلطين قصه جاري وايا اوانده شيرينا جاري وايا اوانده شيرينا حس اكي هميشه لقل او كسيا هاوريتي تهبيت بلام كا رفتارو اعكاركاني ابيني اترقد ابيتو كا لوي تنها چركساتي كيج لقل يا بسر ببيت لبرو قرنقا اقامان لو خالبي ولو حالبي خالكي تر ما وصي رحمتي بسي حالتي كي خومان أكاد أفرميه هندي سات هي تو كسيكي نشيطو شالاكي دول درون الآمادية يعني حزكي عبادتكي حزكي قرآن بخويني أعلو كاتانيا زور نشيطي هندي كاتيش هي زور بيزاري زور ماندوي زور شكتي زور خوالوي جا زور جوان أفرميه وريابا لو كاتانيا كأزاني زور نيقرانو بطاقتي زور لنفسي خود مكا زوري لي مكا چونكا يعني تشون بلي برگد ناگري برگد ناگري لواني توشي سربونوي زور زور ببي اهلي روا ايما اتوانين بروين ولاي فرموديكي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم كا اي فرمو لكاتيكا اگر هستان بو شونيش يعن هستان بو نوش كانتان لشوا اهلو كاتدا اگر خو زوري بو هنابون اگاتان لخود نخوتان نبو بزانن چي الان اي فرمو راکش رو تو زب خوارو بوی عرام ببی تو بو اوی کاتی کشیت نویجه کتو بنشیتو بنشاتو بچالاکیو بچالاکیو گرمو گریو عبادت کن عزیزانم براسی ایم جاری واهی لهنده شونا یعنی اما براسی پیم وایا اما بو ما مصاب رزه خوشویست کن پیش نویجه کن و ترخوی نکن زور زور گرنگ که یعنی حزی لئیشکی خوی بیه نشيطو شالاك بيت براسي كاتيكا الله أكبري نوش دابستن أكاد براسي أوانده نشيط بي نوش خوين أكان لدوايا و مأمو مكان لدوايا و حسب كان هميشا نوش لدوايا و بكان نكاتيكا جوليه بقرآنة كأخويني بجوري لجورة كان أوانده ببزاري قرآنة كأخويني يعني أوانده بشاكتي وما دوتي قرآنة كأخويني توش براسي حزكي زون يجا كتواب بي لبروا أموتي ما مصير رحمتي أم خالي ما مصير رحمتي برحمت بك كباسي أو ما بوكاد يعني لكاتك كأجل نشيط بوي درجبة بعبادته بكار خيري وشاكي كتبدا أجر يشون بلين نيقران وبيتعقد ولا ناختا أو بابتك كورت بكروا يعني أما تناند بوك وعزم كدن بو تارخوين كانشا يعني تو تارك جاري واهية بزدقة أشيتنا وبابتك وبخوش النازعين لشو بيكدا ودروا ای با کرتی که که یک آیت باس بکه یک آیت که دو دقیقه پیشه و تاریکی دو پنج دقیقه پیشکش بکه زور باشتره لو تاریک که براسی بیست دقیقه بیست پنج دقیقه

أي نفس واي من آليت تاكي أبي لسير بي تاكي درخت جينت لتشاك بي سمير بي بو شاري كوچي دواي أتو كريد لبير بي هزت كزوري چوبي باقي لسر سفاير بي نامت أبي عوين دايا بخير وبر لشاير بي نامت بو أبي عايا ونايا بخير وبر لشاير بي بو جمعي زادي چايا كايا باشكرا ونهايا هني لمزرعي عبايا دايا چن كس برنجي شايا هني كارواني بي وچايا هني بو روجي دواي هايا هني اوش بدس بتايا لي وقتو بنات واياني ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي برقي درخت جينم او نينما وبي بريدي باي خزاياني نمام موابري اخر بتملي شون اي نفسي بدل جي ممكن ابي بريني او شي ودشتو كي وايا ريك كتن هزايا رسايا البتولو برختايا اربيا ريك كتن هزايا رسايا البتولو برختايا اربيا ريك زخير اخوايا زايا من بم خطا وتيب كام ريك زخير اخوايا زايا من بم خطا وتيب كام بباري بدروايا شتي وكل الريا وتيب كام بروي زبون زاير دو نامي سياو تشيب كايام بو كسبي توش تايا زايا عمري من ما وتشيب كايام تشيب كم برو تقوتي ككاتي تشون داير بيام خوايا بجاهي زايا تيك كشاهي انبياء خوايا بجاهي زايا تيك كشاهي انبياء كنوري هردو چاياوي قروهي اولياء شهيك خوشويستي جنابي كبريايا رجايك بو نجاياتي انسان وجن هوايا روجيك الروج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا روجك الروج ويا انداي ميلي لسر بشايا اربيا خوش بالا قش قنايا لغفلة قصويا ريم خوش بالا قش قنايا لغفلة قصويا ريم روناك وشات كسينا تاريكو بيسرو يوريم دلوالا

كشوقي صد برابر بشعلي قماير بي كشوقي صد برابر بشعلي قماير بي اي نفس واي منايا ليت تاكي ابي لساير بي انتا كي درختي جين لتشاك بي السماي عربي بو شاري كوشي دواي اتوك الريد لباي عربي هيزت كزوري شو بي باقي لسر سفاي عربي نامت بو عبيا يا ونايا بخير وبرلشايا اربيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گیرایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي إما پشوا مسلمو أحمدو أبو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواين ليبي جرابيانا تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أو هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيتا استو جير پاريزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده بشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیگ سیوسیجر بله سبحان الله و سیوسیجر الحمد لله بله و سیوسیجر الله اکبر بله ولکو تا همین جر کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سدرياش وهابي بيشوى مسلم رحمتي خويلي بيقراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سنة دالة في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليبو أملزاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای د گرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پی د گرم ل رجدی و ایریو ترسنو کیو پیریو فتنو آشوب دنیاو سزاو اشکنجی ناو گور. پیشا بخاری و ترمذی گراویانتو.

0: مسلمانان ام دینی ایما یاساو ریساو برنامه بو همو بشکانی جیانی ایما داناو یکی لو برنامه جوانانا برنامه ریگوبانا هاتو چو ریگوبان ما فيكي قشتية طبعا همو ما نزانين ام سرزمينا خواهي قولا بو امي راخستوا ولناو سرزمينا ام دينو اچين بيكوا بو يلم ديني ام دا خواهي قولا باسي روشتنكا باسي دنگكا باسي چونيتي بكارهنان الرقوبانكا ایمو ایو همو من ابینین ابیستین اتایبتی لم سردمو روشگاری ایمه دا روشانه جماره کی زور منال من کسوکار من خوشکوبرار من جیران من بر روداوی هاتو چو یا لده سدن یا نقصان بن یا شلوشی تبن اما بکرتی جون با بگرن هندشتان بیر خموا که زور گرینگ ایما خو من و منال منی لی اگدار بکینوا اصول منانی برس پیاو یک بر رگای کار روی بینما رجل یمشی فی طریق فرآ غصن شجره فانحنى فأزالها عن الطريق فشكر الله له فغفر له بيأيك برقيك عروي لقدارك وشكي بيني بسر أو رقايك وتبو كسيش آقاي لي نبو دا نويوا دا بزي دا شميوا وتي وعدم دا وبخوا كمن عزيتي كز ندم وعزيتج لري خلقا لا برم او القداري لسريك لا داو دوري خستوا خواهي قولا بهوي او القداروا كلسر او ريقيك الريقي عام بولايدا خواص فاسي كرد يعني لي قبول كرد ولا قناها كاني خوشب يتعني لقدارك لسريك كوتوا كس اقاي لينيا تو بو اوي عزيتي خلق ندا بو اوي خلق توشي نارحتين به اما تطل اذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان واتلقيك للقكاني باور ايماني ايما لا داني عزيتو ازارا لري خلقا سياقة سيارة الاخرين علماء علين أمانة ومسؤولية واتا أمانة بر برساريتية بوية أمشان خالة علين بسريعي خوتان جيب جيبكن يسازور بمان من ألمان أفرت مار خومان همومان خوان نعمتي سياري داو سياقش أزانين بلام أمشان خالة ضرورة كالر يقوبانا جيب جيب كين ومعلومات رنوان زانن اگر من توكل شوتيك فريدا مسر او كولانا جو قلنا بقصي ملك تبي شرعاتوا زلام يلي هلب كوي قاشي بشكي ابي پنجا حشتر بدم بخيوني قاشي او بياو توكل شوتيك من بعمدن فريدا لسر او ريا سياريك لي بخزي وهالكوي مناليك بكوشي هكوي تملي من بابيك هي لشرعة بيلن باب ضمان المتلفات وات الزمانة غرامتي اشتفوتا وكان اكوي تملو استوي او كسيك اي فوتيني لناو خلق اشتيك بلاو بوتوا علين ولا قربان غرامة حرامة اما زور خطرام زور خطر وانيا والله مسلمانا لهمو كتابكان شريعتها هاتوا اگر كسيك بسببي منوا زرر لك راسك يبكي ابي قيمتك راسك يبمي يك پنجا كسيك پنجي زلام بفوتيني ليبكاتوا بيانج حشتر خوينيتي وكشيري بلي دايك حلالة اچن شيخ غبن ملا ابن لي بارتو بيك بخاطري خوا عفومكا با عرضوی خوی سهره لی خوره ببی او امراعاتی یا ساکانی هاتو چوب که با عرضو شوق و زوقی خوی مرو بیگا کجه یا خاشی کشکنه دعای چه ملایه کبا و شیخی کبا اپاریتا و علیه و قربانی بخوا غرام حرامه والا من جاله که انچون با صلح رنگ استوانی که لگل ما هاتون لی ربن لپیش منه خواهنی اوی که حادثکی کرده بو و تیو ما وسر جنابی لی ریا غرامش حرامه و تمشى بالله وخشي دي بري دايق واي كيل غرامة حرامة قرآن فرمي ودية مسلمة إلى أهله توبة ما بي بأرزي خوسال الأخري بسر خوشي بسريعي ببير رقدان بقانوني مرور بأرزي خود بسريعي بشوق وزوق بفخر وشانازية وروي مروب ويبكجي إنجاب لي والله ما قزا وقدره أما كي وهي لشرعه يو بقرن خواهي قولا أفرمي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فرمي بسر زوية بفخر شانازية ومرون شانازي بسير جوانكته ومكا في زيبه ولي مدى خلق بسوك ورسواه بينرخ تمشا مكا توب قر زوية ناتواني بشتنا وزوية وهمو زوية بيتخد ناكري بقر شاخ كان قورنيت معناه يعني من تشيم بدا والله من يكم بنازم من تشيم بدا صلاة سهارة كم وفخر شان عزيب كم إن الله لا يحب كل مختال فخور براستي ببيقو من خواهو كساني خوشناوي كفخرة كان بسر خلقا خوان رادا ساريكي آخر موديلي كريو باريكي زوري هيو بناو خلقا أروا خلق با سوك سيركا مبيلا مختالي فخور مختالي فخور يعني تكبرك يعني فخرك يعني مغرورة يعني حسابك ازناكا لبرو بعد لي تبقين برايان مسلمانان خوشكان سياقة مسؤوليته لبرو دلنياب ابي او سايق بياني متأكد بك صحتي خوي باشا انجاب شئت سيارو متأكد بك صحتي سيارك اي باشا انجاب شئت سهاره أما يك دوهم أبي مولتي راستقيني سياقي هبه نقب واسطة داريك بداخوا زور بداخوا زور يقل باوكو دايكا كان منالي دادوان صاليان هي ببي مولتي سهاره الاخرين سهاره كي داتي وحادثة يقاكا دوازاني چيلي والله ما وسأو منالا وتكليفي لسرنيو أخرموان أبي ناكري منو تو منالا كان من بسببي اما ومنالي خلق ممري بسببي اما ومالي خلق سوتي بو نالي خطاي منا ام خلق فير بوا شتيشي باشا كالي خومم كخرابيكا كالي خزا وقدرة اخروا في الله خومانكي طبعا لقمان بكركيالي واقصد في مشيك واغضض من صوتك سيريك سيريك كري خوم ما خيرينا دق مرز ما كروا جاوب باسي دق أي بهورين أي بماتور أقعد عليه من على كان شيء بخلقه كان بواب لي من على كان من أقعد عليه من على كان من بماتور شيء بخلقه كان شيء بجيرانه كان شيء بخويانه كان لبريكا خويو كسو كاريبة تخرب قرة أما أدب الروشتي إنترنت وموبايل و او ياري بوبجي و ام ياري انا وايلا مالو منالي و خلقه كردوا روجانة ديان صدان خلق با هاتو چوي با رودايو هاتو چو رقوبان جاني لدى صدا لبراو دلنيابن قانوني مرور لصدا صد واجبه التزامي بوبكي لصدا صد چكو قانوني كشرعي ام حديثة جيبا جيكراوا اياكم الجلوس في طرقات اعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريقي قال كف الأذى غض البصر رد السلام، إغاثة اللهفان، نصرة المظلوم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هم حق الرجال لإسلام إسلام برنامج تيرو تسلا يا ساي بو هموش تقدانو لبرو من خيورا فرمي ولا تقتلوا أنفسكم خوتان مكوجن سرعتي سيارة حدودي ودان راب ومعلومات برايا أما بلاو كانوا فتوى درتشوا لعلماء هر سايقك سرعتك لو سرعة درتشك مرور داينا ويرقوبانا أجر كسي بكوجي بيت قتل عمد نبيت قتل خطأ أبيتك وقوة يا أخوي كشتيت قتل عمد يعني من أكبر الكبائر بولا براو بيا شواني مرور جولاوتو قانون الرقوبان قانوني كي شرعية لصدى صد لبراو أبي همومان التزامي بيو بكين لبر فارزقاري للروحي خومان ولا روحي خلقي چونك جاء الإسلام لحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ العقل ولحفظ المال ولحفظ الدين إسلام هاتو الدين بفارزه هاتو الناموس بفارزه هاتو الروح جاني خلق بفارزه بوي أمي أساني داناو أميدكم أمشان كلمة واما ليبكا بچينوا بخمانا بچينوا شانازي نكين بسر خلقي ترا فيزو دمار لين دين بسر جوانا كان من سرعت من بجوري ياساي مرور به واقصد في مشيك الله أكبر ولا تمشي في الأرض مرحا واتب فيزا ومرو بتكبر ومرو خود بسيارة جوانا كد رامدة وبروتي لدايك بوي رنغ لشاو تروكانك أخوة مالو سيارة لبسنيتو لآن ودقائي يا ربي خوايا عاقبة خير مانكي يا ربي خوايا هشيار مانكي توا يا ربي خوايا فيري آداب وروشتي إسلامي مانكي يا ربي خوايا هستو شعوري بالبرسياريتي بخيت دلي سايق كان مانوا يا ربي خوايا أمن وأمان مان بو بجري توا خوايا لقناهي مردو كان مان خوش بي خوايا شفاي نخوش كان مان بدي عاقبتي بتمنى كان بخير بجري خوايا جنجولا وكان من دام زراوكي خوايا حياي آفرت كان من زياد كي خوايا التزام من بودروس كي بآداب شرعوا خوايا مسلمانان للظلم زوري كافران رزقار كي اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دار صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكره إلا کسیك زیاتر لو أو ذكره کرد بيت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: بس براسي يعني لا قيامتا لسر إما هرشي أكين إما لسر ماني أنوسية تسجيليا كا رسمي أجري أم دسا دسي الراس ودسي تشب أوي كجارية تشبا معلومة بو طهارت وبو أوشتانا وكارية كوانا بي دسي الراس بكاري بيري كمخالفي شيطاني تيايا لولا وأم دسا مسؤوليتكي إيجابي قوري لسر لا مقابلش مسؤوليتك السلبي قوري لسرا أمدسا كتو شاهد ماني بيدي أمدسا أبي شاهدتي حقي بيدي بمدسا أبي تو برقري بكيت دفاع بكيت لا ما فو حق أويك بغمر صاصا باسك أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كابرا ظالما عليه أبي دسي بقري ليلي ظلم بكا أمدسا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه يعني أمدسا كوا للروج قيامة شايتي دا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعني أمدسا كإمرو قسناكات ما همشت أبينيه همشت تسجيلك اما يكوا تسجيلي اكا للروج قيامته شايتي ما لدسد
1: باش عبد الرحمن زحمان نبي في مدي ما لقلع قريال متي ما نبدي بارك الله الزابط
0: باشا
1: فافز دايش يا احمد فلمو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله دايش يا احمد بارك الله موفق بي يا اخوة اخوة سلامتك
2: خلاص عبا رز راسي برنامك جوان ولكاتي خويا دست خوش بيه وخويا جوره لهم راضي ان شاء الله
1: بارك الله خوات زاباتو
2: صلاة السلام نسألك يا غمديان صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم والله ما تعدش يعني اذا انسان يكتب فتي هبي وخويا جوره براسي دست زور مهمة بوني دستان زور مهمة من ما ممهبو وعافظة دسيتي نبوك يعني دائما ديري لي أتمو أجل إنسان تنزيتي نبي نقصانا
1: راس
2: أجل تنزيك نبي وفنزل هذي كاري خويك هذي دسي سبتاقير دائما فيري دسكاني خمال ما كس خاصي خوابكين
1: بارك الله دس
2: ضروري هم بو أم دنيا بو دنيا إشمان دس إستادي زور زوري هيب إنسان خواهي جورا وقعطة دائما ناو هيت شيت كامل أندا مكان لقعطة دائما دا
1: بارك الله
2: فتوتا إنسانا كان بيستطيع من
1: يا تخوش ما وصلنا شلون رزق بهاريان بتعبتي ما
2: بهجت
1: بس في ناس تجي. دي خوا الزابة تو يا خوا موفق بي يا خوا الزابة تو يا خوا. خوش ويسان حسق أوبتان بيوم ما بعد جدي برز ما كبيدي ما بيو أكاد وأجر هنديك جار وأبراني كتنقيح كان لفرمودة كاني بيا غمبلا ما بعد جد بيا وكي نخوين دوارش تكاني ورقتوا وأوي أو حديثي شكر جرايا و. بو ترغيب بو تهانداني اميكا بتماي دنيا نبين بلامتن من سندي حديثك نازاني وكو رواياتيك جرايتيو بلام مين بياويكي باريزو خوشوي سوخان مني زياكا خوزاي باوكي با عبد الرحمن باتوا كا تنشتيكي فرمو لسلام بابتا دايكي احمد دس خوش بيا كبير خسين و كاق ناز بدين فرمو
3: السلام عليكم عمسا
1: عليكم السلام كاق نجم الديني بريز وخوشويس تي براي برنامه كما بريزي
3: خربان عمسا جان خوشويسي يمي
1: وشبيا
3: بريزي هاي عمسا جان بس خربان
1: ممنونين
3: دس خوشي بو من بهجتي و من مجدي مامي خوما
1: وامين خواه سلامتك يا اخوة
3: خربان من بهجتي خوشويس هر هوشر خوشويس و مامي يمي
1: ان شاء الله اخوه يقول الرحمن بيبكاو لخزمتي امين لباشتي خواه هموما
3: امين خواه جان امين
1: ولا فرمو
3: پرسیاری امروم لبعلی نیوزه و
1: دزگیتن
3: نیوزه فرض یان سنته
1: چی
3: دزگیتن که نیوزه
1: دست راستی دزگیتن گرتن بله سنتی افراد بسات چه
3: دست خوش بیه
1: دست خوش بیه بسات چه ولام تدینه بسات چه وکا
3: تا خود لش سر بیم
1: دلابی واف که اخوان موفق که عدنان فرمو ما مساعدنان فرمو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
4: وان رزم بو جنام ونساقين بو كارمندان بو بسر برزاكان بو براني كنترول جمال
1: سيكا امش صلاة ورزماني علينا عليك السلام ورحمة الله وبركاته وقوي قول موفقك يا اخوة

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فح

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتو دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايمه هر تو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله و سيوسيجار الحمد لله بلي و سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم لي بو امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ذو القرنين وتي بيغمان اوي استم كار بيت اي مس زايددين لو دوايش كقرايه وبولاي پروردگاري سزايه چي زور سختو گراني دداد.

كاتك دصلاتي ذو القرنين يان بيني وتيان اي ذو القرنين براستي يأجوج ومأجوج توي خراب و تاوان دچين لزبيدا ايا خرجيكو باريكت بوكو بكينوا تابر بستيق لنوان ايمو اوان دا دروز بكيت.

0: براستي اواني كا ايمانو باوريان هناوو كردوا چاكا كانيان انجام داوا ايما هر لزوو و بهشتي فردوسمان بو آمادا كردون تالوه دابزنو جياني كامراني تيدا برنسر
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: جيانيان تيدا بردوامو نبراويا نايانويت بگوزرينو بوشوينيشي تر لبرچاويان ناكويت
1: قل

وتي پروردگارا براسي من اسككانم لاواز بونو قجي سرم هرهمو اسپيتي داي گرتوا برام من هرجيز لدعا و پارانوام لذاتي تو نا اميد نبومو دستد ننا و برومو

0: براستي من لو ترساوم كا خزمو خيشانو عشرة دواي مردنم سرگردان بن چون كا كسي چي وايان تيدا بديناكم كشايستي گان دني پيامكت بيت خود دزانيت خيزانا كشم من دالي نابيت بويا داوا كارم لبخششي خود بهرورم بكو من داليكم پي ببخشيد كبتوانيت جيگي من بگريتوا
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: تاميراتي پیغمبراتي منو نوي يعقوب ور بگريت هروها پروردگارا بي كبكسي چيوا كتوشو بند تاكا كاني شد لي رازي بن او اندت تاكا كارو تاكا خوازو دين دار بيت.

0: جبرائيل وتي او قسانيتو الراستو درستن بلام اواب برياري پروردگارو دفرمويت او كارلاي من آسانا كببه باوك او من دال بهن مكايوا بو اوي بيكمن نشان او معجزيك بو خلچي اروها رحمتيشي تايبتيش بيت للاين ايموا اترو كارش برياري لسر دراوو براوتوا
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: دزبجي مريم سكي پربو بغمو پجاروا برو شوينيشي دور رويشت

مريم من دالي نازاري خوي لبا وشگرتو بردي بولاي خزمو كسو كاري همو بسرسامي ووتيان اي مريم براسي كاري چين نالبارو آبرو برد انجام

0: يعلمون
1: اي پیغمبر استمکاران اگادر بکن لروجی آهو نالو پشیمانی کاتک کار لکار ترازاوه لکاتک دا اوانا لغفلت دانو باور ناهینن
0: انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون
1: براستی سرنجام هر ایمه دوین نو خاونو میرادگری سرزویو همو اوانی کل سریتیو بولای ایمه اجدگرینو
0: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
1: اروها لقرآن دا باسي قوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو أو خلق بجيروا براسي أو كسايت يشي راز قوبو لبيغمبراني جبو

0: شيئا
1: كاتيك بباوشي ويت باوشي بريزم او تو بوتيش تيك دفرستيد كان نجوي بيستا نكز برچاو رونو روشن بير دكات نهيت سوديك دفيا دقينيت

أي باوشي بريزم براستي او زانستي و زانياري كبو منهاتوا درباري دا صلاة و تواني بديهي نري ام جهانا بيگمان بوتو نهاتوا كواتا پي روي من بكا كرين مو يدكم بوري غوري بازيشي راستو دروست.

0: جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو اللو خلقك قمرايو لوشتاني كالجاتي خدا ديان برست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يقلوانش مان كرد بيغمبر
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: امل الرحمو بخشنده خوشمان همویان من بهرور کردو ام زمانی خلچی دین در من هنا و تگو که هتا دنیا دنیایا باسی اوانه بتا چیو پا چیو بلندی بکن
1: وذك

0: یادی موساش باز بکل لقرآن دا براستی اویش کسی چی حلب جاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
0: للاي راستي چهوي تورا و بانگ من لكرد لكاتي گفتو گوي نهاني دا نزيك من خستوا
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
0: هروها بالرحمتو بخشنده خو من هاروني براي من كرد پیغمبرو هاو كار بوي
1: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
0: إسماعيل إجباز بك القرآن دا براسي أو لبلينو بيمان كان دا الراز قوبو أو بيغمبرو روان كراوي خدابو
1: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
0: إسماعيل هميشو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كانو يجاكانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا أنجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أو لاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا من ديبو
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: أروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك أويش بيغمبريجي زور راست كارو راست قوبو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: بويا الرئيزي زور من لقرتو پايا دارو برسو بلند من كرد لجي قو ريقي

0: كاتيك آياتكاني ايما بسر بباوران داب برونو آشكرا بخوين ريتوا اواني كباباور بون بواندالين كباوريان هنوا باشا كام لمدو دستيا جي غور ريگي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان پيوريان جياني دنياي تمن كوتايا
1: وكم

0: لولا شوا اواني ريبازي هدايتيان گرتو تبر خدا زياتر هدايتيان داداد بلام دل نيابن كردو چاك كان كبر هميان دمينيتوا پاداشتيان چاك تر اللاي پروردگارد باشترين سر انزاميشا
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: ایا او جور کسانت بینی و کبا وری با آیتو فرمان کانی ایمن نیو دلید سوین بخدا من سامانو کرونا وم پید درید
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
0: باشا اخو او بندی اخیا بنهینی و شاروکانی زانی و یا خود بلینی ورگرت ولا خدای مهربان کدنیا بدلی او بیت
1: کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: نخير وانيا بدلي او نابت اويكا ديليد لاين ددا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بو ساز دكين
1: ونرثه ما يقول وياتينا فردا
0: بيغمان اوي او ديليد بميراتي لي دسنينوا بتنهاج ديت اللامان بولي برسينوا
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
0: او بباورانا لجياتي خدا جورهاش تيتريان كردوتا خداي خوايان تا پاية داريو دا صلاتيان بخيالي خوايان داز بكويت
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
0: نخير وانيا خياليان خاوا اوشتاني اوان دي پرستن لروجي قيامت دا باوريان بپرستني اوان نيو نارزاي در دبرن بلکو بسختي دجايتيان دكنو برپرچيان ددنوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لە خۆیانم بیستووە ئەڵێن ئەگەر ئەوەی کە تۆ زێ ویژدانی بێ کە هات فاتیحاکەتدایە تا داخوێنێ ئەوەی ویژدانی نەبێت تا پێنجە خوێنێ بڕواو کە جاری وابوو خۆم وتمە ئیا کە نابوو وڵێ خخوا ئافیکا ئەخر خوا ئافوکە ئەی تۆ خۆ فاتیحاکە نەخوێن باشە نایخوێنیم لەبەرەوە ئازیزەکەم ڕجاتان یەکەم ڕجاتان یەکەم لە تازیەکان لە پرسەکان دانیشن کە مامۆستا قورئانە خوێنی گوێ لێ بن فەستەمیعو فاستمعوا جويلي بقرا وانصتوا بيدن بل لعلكم ترحم بوي خوار رحم فيبكا يعني كاكاتا او اني كبير رزيه كان برا بالقران كجويل القران ناقر وحرمت للقران ناقر او انا براسي نابي تشاوراني الرحمي خوابن انجا عزيزكم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اقر ام قارئه قران اخويني تو جويلي بقرا او قارئه خوا شن اجر پاداشي بونس توش او اجر پاداش تدسك باشا السامي كالقارئه او كجويلي يقري وكو وواك قرانه كاخيني هر دوكان وكو يك اجري عند سكه اواني كن خيونه وارن دتوانن استفاده لم فرموده جواني پیغمبر كان صلى الله عليه وسلم ك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي او قارئ قرانه خيوني او يك جويل يجري وكو او اجر پاداش لديواني خوا دسكه وكو او اجر پاداش لديواني خوا دسكه جا امیدكم ان شاء الله يمش بحول قوتي خوا خوي جل جلاله الرحمن بيبكا وبزي بيا معنا بيتو بو وي كيما رز للقران كي او دغري خوي غور رزدار مانك حرمت مان ان شاء الله بباريزي بيغمر جانا فهمي قران ورمضان هاد كان شفاعتك بو صاحبك يعني بيغمر فين اساسا هركز سورتي تبارك بخيني سورتي تبارك لعذاب قبر محرومه او سيئاتج لديواني خوا شفاعتي بوك بيجعلوا يك حمو قران شفاعتك مش تايبته تخصيصه بصورتي ملك سورتي تبارك انجا عزيزا كان بيغمر فرمي صار سورتي اخلاص سي داني اجري ختمك القران سورتي زلزال دو داني اجري ختمك القران سورتي قل يا ايها الكافرون چوار داني اجري ختمك القران دسك قورتي اياتي قران شيا ايه الكرسيه قورتي آيات القرآن شيا آيات الكرسية قورترين سورة القرآن شيا سورة فاتحة دايك قرآن سورة فاتحة دايك قرآن السبع من المثاني والقرآن العظيم أعوي صحو آيات قورتي قرآن باشا كاتا دايك قرآن وقورتين سورة القرآن شيا سورة شافي كامية سورة فاتحة سورة فاتحة ودريشترين آيات سورة بقرة سورة كبلي آتكاني 286 آيات لبرو عزيزك ما شاء الله هر سورة بقرة تقريبا 3 جزء شتيك كما باشا لبرو إن شاء الله بخويندني إن شاء الله أجرو پاداشت من لديواني خوادا دستكو وخواجيان إن شاء الله پاداشت من دادا لسل أم قرآن كلامي خوايا كده يخويني جابوه خواي جل جلو رينمعي كدوين که میکن با هو سو دنگ دنگ قرقر با کاتی قرآن خونه جوی لی بگره جوی باش الکه ها پی خواب پیغمبر فاذا قرأنا القرآن فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه که هدیه که جبرائیل امین قرآن کد بار خونه تو جوی لی بگره باشه تو جوی لی بگره چکن با جوی گرتنه که فیر دبی خواش لدل پاکه کتا جمعی او قرآن بوکا انجا لخواب زیادی حمد و سنای خواکین لمش کردستان شیرینه بسدان گنجی چاک بحرمت بقیمت سنای خانمی بریز و بحرمت و سلال مانه الحمدلله دل پاکه کن که لبلوری پاکتره لبفری قندیل سپیتره بریان کردو لقرآن و دلیان کردو بقاسب و محافظه قرآن یا ربی خواه دلتان لجلده دل پاریزه عقلتان میشکتان لجلده دماغ ایوشو ایمشو بیسرانی خوششش بپاریزه خواه کفتکار و داماو مانکا که اوانه رز لو قرآن اگری انجا براسی قرآن حلم کردواری از زور رز لو قرآن جیره برواتان به پیشمرگه هاتوه یستوی تی بچه تسر ربای خلق قرآنی بروش بی که بخاطی ام قرآن مثل سر او رای والای نچو یا مثلا بلی من روشی کن لسیارکا اما که هاتی نو پاسکا قدری خواه مخالفه کی کر ایتر برای گوتی لبرخاتی او ماموسا که قرآن لسنگیه عفوی کتی بسر چا خواه جزایی باتو یه امرو را برغیز رو بحرمتا که حرمتی لقرآن گر او قرآن فریه کیو اما او انجا پیغمبر فرمیتی ریز لسیه کس بگرن ریز تان لخواه گرتو یک او کسی که قرآن خوینه قرآن لسنيايا هانك باو باپيريا من رحمة لو قبرتان اك خواليتان رازي بي اك خواليتان خوش بي اك خوا بختورتان كا اك خوا رحم با يوشو با يمشكا يعني مادم قرآني لبرايا قرآني لسنيايا فيشي ناكو شيء او ادباء
سيء او حرمته سيء او حياه سيء او شرمه اخوانيتان رازي به اخوا حرمتان باريزي ما ضابي تصورك ما بخلك يا توتو انا اجل بيش قران خين يا ما مساك اينيم كي طلاق دك كما اخو لا اصلا وانيه بلا ما حرمته اما ادب بوي سنور نبزيني اي دا قرقدو بيا كان آنی که لمدرسه ادبانین، آنی که لقرآن تی نگشون، آنی استفاده از لقرآن لفرموده پیغمبر نکرده، بر واتا هم ببی، یعنی زور بسربرزیه جاری پلاماری قرآن خون نکرده. لبرو او کسانی که قرآن خون نبینن، یه من ریزی تایبت یعنی آخرین سر من، آخرین سر چاو من، خوای گوره جزایی بخیری هم باتو که خوای علمتی داون او دل پاکه یعنی پر کدوه لقرآن. يا ربي خواه جزات عماته خواه شو كيو نبينا يا بلام لبعتي قرآن بريكرو لجوراني إن شاء الله يوم باختورن يك دو إن شاء الله خواه رحم تام فيك تكو أو هر أول رحمي خواه كخواه رحمي فيك دوي أو قرآن لبرك دوا إن جاتوا سيدك خوش كبرك عالم ما شاء الله إعجاز يوم قرآن منالك لإيران بين صال وهم قرآن لبر بين صال يا خزماني بعنا بتو منالها بولا كردستاني إما يعني بيشار سال بو ده جزء قرآن بيز جزء قرآن نبرا كوري كي منالي جوان خواه عملي دينش كان خواه لباو كي نسيني خواه منالك أي مش عواب كان ها بولا موتي نام ناسيت من أولاتي پار هاتم بولا رمضان ده جزء قرآن نبرا أمسال كل ما ببيست سيو نعمتا أو قورتي نعمتا أو منالي صالح أو منالي صالح بس بداخوا جاري او دايكو باوكا خوا او لا شاكيات يا كشي بيريزيا كابران دليش يعني عزيت يا نارحت يا كا مشكلي بدروسكا جابو يا بيغمر فرمي ريز لا سيكز بغير ريز على الاخوا قلتو اويك قران لا سنايا اويك حاكمك دات بارولا اويك ريشي سبي يا سري سبي سبحان الله سيم عظمتي الاسلامه سيم ادب جوانا سيم رن مع جوانانا براسيا ونعمتها براسيا ونعمتها خوي جل جلاله بخاتينا او جوانا كاني خوي للرحمتي خوي ببرش معنك بخاتينا او جوانا كاني خوي ام قران بك ببرنامج ما خو ام قران كما برنامج حكمته برنامجك شمان خو هم مع دوري قران كوكيتو خو الى بلاغتي قران لتفسيري او قران خويا جزاي او مفسر انا شبيت كم قران يعني بزماني كدي وبزمانك اي ترجمه كدو براسي او نعمتي خويا سپاسی خواه که اگر ام مفسیران باید اما چون قرآن تیب گشتینا خواه جزاین بیتو خواه بگر خیط خیط عمری آنوانی کماون بر خیط علمیان بر خیط قلمکان قلمکان بیان مرکب نبی آنشی که مردو خواه لبهاش تاجیه گن بوب که تو یسا لخزمه پیغمبر آبن صلی اللہ علیہ وسلم لبرو عزیزه کنم امت نزده که پیغمبر خواه جل جلالو رینمائی معنی که بو اوی که بحرمته بین حرمت لقرآن بگرین بوی خواه خواه بحرمت نبی وي اخوا الرحمن بيبكا وي اخوا بختور مانكا باش عزيزكم لبرو براسي زور جرنجا بايخ بدين بالقران اذن كلبي ايوا ابو ها قران غوركي غلزردا ما شاء الله بدس نوز نسي انا تو ما شاء الله قراني بيروسي بدس نوز نسي تو اي اخوا درجات عاليكا اي اخوا حرمه تازياكا اي اخوا لا بلا مصيبه بدور تانكا ای خواهی گوره جزای بخیر تن باتو انشاءالله براسی او زور گرنگه یعنی او نه حرمت لقرآن بگیری او نه طاقت و حوصله بیل خزمتی او قرآن دا که براسی لماوی که کم دا بتوانی او قرآن بنوسی تو قصه چی خورستان برای لامن بو خواه عمری دریش که دعایی قدری خواه مالیان باری که روشنی هنه و چو مالی خویو خواهی گوره یارمتی با مفقهات او تی ما مسازانی لخوا بزياب سيكي قرآن البركتب اك خوالي راضي يا ربي رول اخوا عمر الدريشكا ورباني او تواني ماتكم كاوا بچون لبر ما شاء الله والله بيهم خوشة كتي بيا قذابي ايو سورة اخلاصم لبر كتو اخوا بخير بينيتو لمن ومزاني علي دات جزء وتم لك چون لبر كتو بقرا يالا كوتايو كتي نا سورة اخلاص ايو بيا قذابي اكي كاكا سورة اخلاص سيكي قرآنية على صحابة بالرزا ورحمة چند سال امامتي كور بس سورة اخلاصي خونو باشا يعني سورة إخلاص بكم مزان سيكي قرآن أو قوري وبهريكي زور قوري خوا أو سورة إخلاص أفريعون سورة توحيدة أي شون زور قرنك إن شاء الله رز وحرمت لو قرآن بقرين بو إن شاء الله بختوري دنيا ودوار رجبي عزيزة كانم نورا كاني تشايون وميدكم إن شاء الله بختور من
کۆتایی دێنم بە بەرنامەکە و ئیشەئەڵڵا ڕێز لەو قورآانە بگرین، حرمەت لەو قورآانە بگرین، بە لەشی پاکەوە بە دەستنوێژەوە بچینە خزمەتی قورآانەکە. ئەوانەی قورآانتان لە بەرە دەوری وکەن و بابییران نەچێتەوە لە نوێژەکانە بیان خوێنن ئاوە قورآانە الفەجری کانە مەشودا بەیانیان ئیشەئڵڵا لەو خێر و بێرە بێبەش مەبن بۆ خۆتان لە بەیانیانە قورآانی پیرۆز بخوێنن و ئیشەڵە دەوری قورآانەکەتان بکەنەوە بۆ ئیشەڵە بەختەوەری دنیا و ئیشەڵە دو ڕۆژ من و خوا سەرفرازی دنیا و دو ڕۆژتانکە. ئەجا خوای گەورە فەرمێ و نەزیل و منە قورآانی ما هۆشیفا، ئەم قورآانە خۆی شیفاایە، ئەم قورآانە خۆی شوفاایە و نەزیل و منە قورآانی ما هۆ شیفا و ڕەحمە للمؤمنین ولا یزید و الظالمینە ئللا خەسارە. چاو لێ خی جلە جلالوە فەرمێ ئەم قورآانە خۆی شیفاایە بۆ ئیمانداران و ڕەحمەتە بۆ مسلمانە. ئەگەرم قورآانە من نەبووە سەرگردان و ماڵوێران دەبووین، توشی ناخۆشی و ناڕەحەتی دەبووین، چاک و خراپمان بۆ لێک ناکراوە. لەبەرەوە خی جلە جلالو لوتفی لەگەڵ ئومەتی پێغەمەران ناردۆ مشەڕەفی کردوین بەم قورآانە. خوا و قورآانەکە بە بەهاری دڵمان بە ڕووناکی چاومان بە فەسلی زمانمان بە شیفای بەدەنمان بەسای دەسووری خۆمان و ماڵمناڵ وڵاتمان خوامان لە دەوری ئەو قورآانەت کۆکەیتەوە. خوا زمانمە پارێزی لە هەڵەیە و قورآانە لە تەفسیری لە ئەحکامی لە تەجویدی لە بەلاغەتی تێمانگەێنی بۆ خاتینەوە و ناو جوانەکەی خۆ خوایەوەی مناڵی نێمناڵی بەرەوەی نەخۆشی شیفای بەوەی جیراوی بۆ ڕزارکە مشکلی بۆی هەلگە ڕامەعاجی پشتیوان کە ڕام بە قورکبرانەکەی کە پێویستی ڕادیۆ مەحراب جێوە ساقەکانمان لە مقەدەرات پارێزی ڕسقی دوکانارەکانمان بی رزقی حلال بێ بەشمان کە لە حرامبان پارێزە دەرگای خێرمان لەکەو دەرگای شەرمان لەسەر داخە. ئامین ئامین والحەمدلله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفدايو شاهان شو رش دينا قدم بوسي قدايو بيخد ما بقي تربى أميدو بتمايو نايت ولات كرسري دانا ودليم.

الجلال والإكرام، نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. براكانم باسي بيجوانا كردني شيطانا زر آيتهن لقرآن بجملي يا أيها الذين آمنوا دس بيكا. يا أيها الذين آمنوا يعني شي خوا جار دا جار اجازور عيب خوا جار باو بانگ بكاو نچي بدميو خوا فرمي هر كاتيك بانگي خوا درا يا بانگي پیغمبر درا استجيبوا لله وللرسول چن بدميو حتما او قازانجي ويكا انجا باسي يكي لو يا ايها الذين امنوا انا اكين كخوا جار دابو ايمان داران وافرمي يا ايها الذين امنوا لا

0: أي نفس واي من آليت تاكي أبي لسائر بي تاكي درختي جينيت لتشاك بي سمائر بي بو شاري كوتشي دواي أتوك الريد لبائر بي هزت كزوري چوبي باقي لسر سفاير بي نامت أبي عوين دايا بخير وبر لشاير بي نامت بو أبي عوينايا بخير وبر لشاير بي بو جمعي زادي چايا كايا باش كراو نهاياني لمزرعي عبايا دايا چن كس برنجي شاياني كارواني بيو چاياني بو روجي دواي هاياني اوش بدس بتايالي وقتو بناتواياني ري قرت برا بيه هاير داما وقرب ساير بيه ري قرت برا بيه هاير داما وقرب ساير بيه برقي درختي جينيم او نينما وبيوا بريدي باي خزاياني نما مموا بريوا اخر بتملي شون اي نفسي بدل جيوا ممكن أبي أبريني أو شي ودشتو كيوايا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيب كام ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيب كام بباري بدروايا اشتي وكل الريا وتيب كام بروي زبون زاير دونا ميسيا وچيب كايام بو كسبي توشتايا زايا عمري منما وچيب كايام انچيب كم برو تقواتي ككاتي چون داير بيام خوايا بجاهي زاياتي كشاهي انبيايا خوايا بجاهي زاياتي كشاهي انبيايا كنوري هردو چاياوي قروهي اوليايا شهيك خوشويستي جنابي كبريايا رجاي كبو نجاياتي انسان وجن هوايا روجيك الروج اوايا انداي ميليلة سربشايا اربيا روجك الروج ويا انداي ميلي لسر بشاير بي خوش بالقش قنايا لغفلة وقصويا ريم خوش بالقش قنايا لغفلة وقصويا ريم روناك وشات كسينا تاريكو بيسروا يوريم دلوال جل ودايا بي لبرتوي حزور كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا أربيا كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا أربيا أي نفس واي من آليت تاكي أبي لسايا أربيا انتا كي درختي جيند لچاك بي السماي عربية بو شاري كوشي دواي اتو كرد لباي عربية هيزت كزوري چو بي باقي لسر صفاي عربية نامت بو عبيايا ونايا بخير وبر لشايا عربيا نامت عبي بو عايا ونايا بخير وبر لشايا عربيا
1: لهر كاتكي شو روش دا ويست جوية لبرنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكر أو هيد

پرسیو نامکشی داخستو فرموی برو حتا دو روزان او نامی مکوه تا دو روزان او نامی مکوه دوای دو روز رویشتن نامکت بکوه ولا نامکی دا تماشای بکا سیم بونو سیوی امی جب زیب کا بله او رویشتن دو روزان او ناما داخراوی کرده و عبدالله کوریجاش کاتی که تماشا دکا لناو کتابکی دا چه نسراوه دفرمه صارت كتيبة الفداء على رأس عبد الله بن جحش مسيرة يومين كما أمره صلى الله عليه وسلم ثم فتك وهو من الرسائل المكتومة فإذا فيه دفرمي أجر تماشي نامك كرد لك نامكي من دا برو تماشيك في كتابها فمضي حتى نزل نخلته حتى هذا جين نخلة نخلة شيا منطقيك لبيني طائف ولبيني مكي مكرمة دا كاب حدودي 35 كيلو بو 45 كيلومتر لما كيدولة كواتا عبد الله بخبو جماعاتي هاتو تناو حكومة قريشة هاتو تناو دا صلاة قريشة شوينة كيان زور خطرة بيامزان نايلن درشن بوي لنا مكيدا وينو سيوا بيغم صلى الله عليه وسلم هر كاتي نامكت كردوا نامكي من بيني و ببرادر كان يشد بلي اويكا يكتوس دلي بايشكي ونيو حزيلينيا بايستا بقرتو لقل من نيبو نخلي خوي فرموي سمعا وطاعة يا رسول الله امن بقصد دكم شد بداناهم وادكم داروم هتا او شوينيو اطلاعو خبراتي قريشت بودين مو وكاتي كنامكي كردو بو جماعتي باسكت همويان وكو عبد الله يان سمعا وطاعة اوانيش آمده خوان در بري فرمو هر کسي كش حزي ليني لقلم بي با استاب قررتو او بو جماعات بيه كور رويشتن بالام لرقا دا دو کس عشركان ليون بو سعدي كوري ابي وقاسو عطبي كوري غزوان ام دو هاولا بريزا كبهي كو سواري او حوشتري دبونو تاقيان بوني من داري حوشركان لدز برحل بو بو ليان ون بو بدو حوشركي تا قرابو نوا اوانده انزانی که نزیگ بونون لنخلی کاروانی که قریش بسر پرشتی چوار کس کاروانکه لطعیب دگرایو برو مکه در روشت اوانیش که تایم بو کاروانی کود کمینی کم بودانا ولبین خوان کودن مشورتو چی بکین اما هلی که باش بو من حل کودو اما کاروانی قریش او فلانی کوری فلان همون اوکه اندزانی که اندگل دایا بلام شده که زور نخوش لگور بو ایلو کاتی دا کتای من جی رجب بو یک روژی ما و روژه که بروه اگر لو روژه دا دستیان لیب وشینن او دا کونن ناو من جی حرامه و کللای عربکان دا باو بوا لما حرامکان دا به هیچ شیوه یک دست وشاندنو حتی ریگریج ندکره او اندر ریزی او ماگیان دا گرد للای کرا اگر او روژه راوسن تا من جی رجب تاو دا بی او كاروانه دقات الناو حرم مكه واتهن دني زيق دبتول الشاري مكه او كاتج دبيت حرم لويش دروزنيه عرب كان كاتي خوي اجا جيش با او شويناني كحرم مكه بيد غوتري منطقي مكه وحرم مكه باب كشتي خوشاندي بايا دسيان بونه دبت كوتنا بين دو برداشوا اذنياندن هلكي غوري لكي سياندچ اذنيان نادن توشي او موقفنا خوشي دبن لو بيني دابون كمينكا هندن لان نزيق بونوا لبيني چبكنو تنكن بريال ياندا كبا بيانگرين تيريك لدستي يكيك لا او برادرانا درچو چو بيكيك لو جماعاتي كوتو كاروانكيان كوتا ناو بوساكي هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمن او كجراك تيريكي بركوت يكيشان درباز بو رايكت دوکه دیگه شن لطوا کسکن بدیل گتنو کاروانکن به کاملی و پیش خدای و کوا شش کسن ایستا بلام سعدو عتبه بدو حشدکی داتون لبینینه کاروانکن هنائه و دو اسیدکه شن لگل خو هنانه و بلام کاتی که هاتنه و نو شاری مدینه پیوان صلی اللہ علیہ وسلم به حلوستکن زور نارحد بو پینا خوش بو فرمی امن ایوم بو ایوانه نار بو که هیچ کاری بکن شر بکن لما جی حرام ده تنها من خبرو حوالكم دويست بوي صحابي كان بتوابين عرحاد بون خوزقه عنده خواست كم كاريان نكر بايا خوزقه عنده خواست كم إشل دسيان رون دا بايا وعنده زاني تازم

شاعري جوري كرد محوي لقصيدي بحر نور استايشي في غنبر دكاتو دلت وصلى الله على أو بحر نور علم عرفانا كدركي غورناك غير علم الله سبحانه وصلى الله على أو ذات باكي قدس آياتا كأخلاقي بسنديدي جنابي حي منانا وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاتا كأعلى معجزي قربان بن من نور قرآنا لتاريكي شوي كفرا بيقدم لمعيكي دا هزارو سيصدو بستو دوا دنيا شراخانا شرايك نوري بيتوني ممدي بيد بيوابي شرايك دست قدرت خوشك بوتا أبد مانا تعالى الله بدوده بوك هردو عالمي داقر بنازم بم كمالي عزم حزم شوكة شانا لقل أم احتشام زهد دنياي تماشاكا كيقلد ناني جوب قوتي يا خرماد سيدانا فلك جاه سري خرماني تا عرش البتنابي تنزلك حلوي همتي بودا كزيزانا مهم غير ذاتي حيل همتي ني إلا لبرأم أمة بي همة دائم بأحزانا تمدحي كذبكم لا يقبتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريل الثنا خوانا بياني قوري خلقي كسي آيت لشأني به نمقدوري منو تويا نئيشي قس صحبانا لآدمتا مسيحا أنبيايت يكب قومي خوي خبر داوى لباش إيما كدي أو فخر أكوانا نعوتي خوي نعتي آل صحبي وقوهر درجة لدرجة يعني كتبي منزلي أو أنبيايانا شها رهبان كاهن هاتفي غيبي بيكتريان لدى مجدى كجنة ديت دنيا بم نزيكانا كتشريفي قدومي هات دنيا بارشيكي فيض لهوري مرحمة باري كآثاري نمايانا رشيني آقري برداي عمري آقري زردش ببرقي بو كشقبو تاقي كسرى بو بويرانا ضليسو تاب زردشتو بكسري كسروي قريا اوان دبحر ساوانم لچاويدا بواتانا اتوش اي نفسي بطينا ببيجي دلمسو تينا لبركسرو كمي دنيا بس امشي نقريانا همو كارد بحيل خزمتي فكري عزازيلا عزا وكبيريجن مقرا ديار كاري مردانا بذكرو فكري شيمي مصطفى وقتت مصفاكا كباسي أو صفا بخشا طرب خيزة در أفشانا محمد ابن عبد الله عبد المطلب هاشم صفا وي ولد إسماعيل صف وي ولد عدنانا أوى هادي سبل تنيا أوى مبعوث بو سركل بوى ختمي رسل خاتم أوى تاجي رسولانا شفيعي روج رستاخيز بو هموان دستاويز أوى أو روج وكخو ما بقى صم وعميانا لذكري أو دجوشي رأفة رحمة دباريهم رؤوف هم رحيم وصف أوك وصف رحمانا خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبان دل هتا خنش دلو سوسا زباني باخ بستانا لقل محضي خيالي دل بجاري بوتكيوي طور لكن وصفي جمالي ليوي واصف قلب دامانا جلال شوكتي أستوشكيني سركشاني عصر جمال طلعتي جوهر قدازي ظلمة استانا تماشا كردنيكي روح بخشي عالمي مردو نقاهي كيبة دي رستخيزي عالمي جانا
لروجی حرب و ضرب رعب و سامی روح اکا سرسام اگر شیری جیانی رو و رو به چاری نجیانا که وقت آل و یارانی لخدمت یا دبن وک روح حیاتا نوری چاوا انسجانا محض احسانا گهی دانشتنی کیوکی تمکینت لبرچاوا لوقتی روینی دا هر دلی سر و خرامانا لرخصاری لطیفی گل لجعدی عن برینی دل دجوشیتو دباره او گلستان ام دلستانا لبی روحی روانو نوچوانی روشی لی اتکی زبانی تا شکر ریزا دهانی گوهر افشانا ملاحت محویدی داری حلاوت وقف گفتاری تراوت نذری گلزاری پرشتی باغی رضوانا وکو یا قوت بدری تر جنابی احمدی مرسل کتی فکری لانسانا بله ما نکوک انسانا وجودی او لگل باقی وجودان ارنی فرقی بقد روح و جسد بی سیبری خارج لامکانا مگر او سیبرانی خزن من دکر دو بوحش چه دل سوزا کلو گرما یشا سایی لسر مانا لگل بی سایی سایی خیالی کوت سر هر کس چه کس دارو چه بی کس سید سردار سلطانا اویساتی لبرپی یا سری تسلیمی دانا بی ابد مالک رقابی گردنی تسلیم شاهانا قلوبند و غلام و خادم و دربانی بر درگای نجاشی تبع و هرقل و عزیزی مصر و خاقانا کسی جی هل ترشکانی که لو برقابی دسکود بعاری دی بلین ام جیگ وقت تختی سلیمانا خدا پیدا وکانی فائزی اکسیری صحبت بون چمن چتو ملائک انبیا خوزگی بخویانا علوی مرتبه گر شمه که تیگینم من ده ترسم بر دبارانم بکن ام تینگیوانا نظر درکی علوی همتی ناکا یقین اما لگل باقی رسول دا تیبگی بو فرق بروانا شفاعی نوح بو کنعان و ابراهیم بو آذر رسول الله شافع به چبو خزمو چبو یگانا با قربانی رجایک بم کراجی به محابه به رجا قربانی یأسا به تسر خوما خومانا کلیم ارینی که فرمو هر جوابی لن ترانی دی مشرف بو محمد به طلب بو مرتبه و شانا عروجی عیسوی تا آسمان و شمس عالم بو عروجی احمدی تا لا مکان و شمس جانانا لظرفی یک نفس دا شو هزار اندر هزاران سال زیادر بلکی ریطی کات و رجعت که هر او آنا چره یک بوهمو شابال و جبریل ذی قوه بجی مابو لریدی ود قزم میدان سوتانا کگی ذات باری نوری بیچونی لسر باری که حل گرسا بدوری شمع خویا بو بپروانا و بولی لیکرا هرچی رجابو پیدرا هرچی عطابو هاتجه هرچی سزای اکرام مهمانا لگل هر خطوه یک تحصیل علمی کی لدنی کرد لهی او سر دبرسی روح حکمت نور عرفانا بما فی های و هرچی های علم کورینو چرخ بقطره کی بزان دیدکم لو بحر عمانا لبر نقصان تشبيهم فشيماني شمو دشليم كروي بدل كامل هات وخرشيد بخشانا بآوابون نور دبي خرشيد أم شمسا لآوابون يا نور إضاءي صد چندانا أوان ديلي دزانم بمنزاني خوم ومحوي بچاوي سر خدا بينا بچاوی دل خدا زانا چشاوی کحلی مازا غلبصر سرمی سودایی بی منور بی بنوری رؤیتی بی چونو چندانا
شدل قطره كأما عرش رحماني تيا درجا شدل نقطه كأما مركزي برقاري إمكانا فقد شاوي حسود قلب منكر خير بيدركا لم إدراكانا بهري هر عذابي يأس حرمانا دبي چاو دليكي پاكو بيغش مثل آوينا ببي أو صورة معناي بنويني كما كانت.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

بسم الله الرحمن الرحيم بيسراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواهي پروردگارتان لبد لرادو محراب و جوبستي ختم قرآن پيروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي جزء بيس كبآهاتي پنجاوششي سورتي النمل دس بيدكات بآهاتي چلو پينجي سورتي العنكبوت كوتاي بيدكات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسلام برزو خوشوي صلاة ورحمة خواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان بخزمتان قشتينوا عزيزانم. لم ألقيش دا دچين خزمتي يتيكي كلفر ما يشتكاني في غنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كده فرميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم فرمایشتی دا ده فرمید هر کومل خلق یک کوا لمالک لمالکانی خوا دا کوبون و قرآنی پیروزیان خوین دراسه ورد بون و یان کرد إلا خواي قورا سكينة دا أباريني بسريانا برحمات دايان دا بوشيت ملائكة كان چوار دوريان ددن وخواي قورا للاي خوي باسيان دكا. جا عزيزانم لو أچه ليروا بيويس من بخالكي أساسي هبه اويش اويا ايمال لكوية پروردي ام دلمان بكين دیاره پرورده کردنی دل لغل همو حلویستی که لغل همو قصیق ده که کاریگری لم دله ده که لغل همو گران کاری که لتیروانین لبها کان لغل همو شعور و عاطفه و اراده اک ده که لم انسانه برو چاک هنگاوی پیده نید ام دله پرورده ده بیتو هنگاوی تیا دن ری بوی لیره و گرنگ اما تحديدي او شوينا نبكين كوا ام دلي تيا پرورد اخري حتى وكوني ببيتا پيمانگاو شويني پرورد كردني دلكم يكم شوينيك بريتيا لخيزان لو شويني تياني اشتجيتو او كساني كوا بدورو برتون كاما هنگاوي اساسيو اتوانم بليم مسئولیتو بر پرسیاریتی اکی گوری دایکانو باوکان چون که عزیزانم پرورده کردنی من دالکان تنها بخواردن و جلو برگو امجورشتان نیه بلکو اساسی گرنگیدانی پرورده منال یعن راستر بلن پرورده دلی اندامانی خیزانکا لچوار بواری سرکیه و یک ابی کاری لسر بکین لری قصه کردن و گفتوگو و که لغل یک داده کن لری آراسته و توجیه بیدانه و لری اوی تو کاریک با عملی انجامی ادهی تو اویش شوین پی تو حل اگری دوباره دکاته و شوازی چوارمیان شوازی معامله کردن لغل او کسانه در لناو خیزنده ایتر لیره و پیویس من بپرورده کردن هیا براهنان هيا با او علاقة سوزداريا خوشويستي نو خيزان هيا حتى وكوني بتوانين آراستي منالا كان ماني بيبكي فيريان بكين سوزو بزيين بو هجاران بو بيباو كان هبيت نويجيان للاشيرين بكين ذكري خوا انجام بدين بو اوي اوانج باجبون لغل دراو سيدا اما دبون لو شوینانی کوا باستی خیلی تیاده کرد. کوا تا لیره و تیده گین دای کوباوکان پیویستا زور هوشیار. لیره و دبی بزن که زور گرنگ دای کوباوکان هوشیاریه که طواویان هبی بپرورده کردنی دلان. آمان جکانی شیوازکانی و باش گرنگی پی بدن. چون که پرورده کردنی دلی منالک بزیندویی هست و شعوری تیا درست کیدو ببیت خوانی کسایتی گوره شوینی دوم کوا پرورده دلی تیا دکرید
بریتی لە مزگەوتەکان شوێنی بنەمای ئەساسی پەروەردەکردنی دڵی مسلمانە بەو کەشوهەوا ڕۆحی کە هەیەتی بە نوێژی جەماعات بەگوێگرتن لە قورئانی پیرۆز بە ئەنجامدانی ذیکر بەگوێگرتن لە دەرس و وانە ئاینیەکان بەگوێگرتن لە خوتبە و وتارەکانی هەینی کەواتە ڕۆڵی مزگەوت زۆر گرنگە بۆ پەروەردەکردنی دڵ دەبێ باشیش ئاگامان لێبێ جا ئەگەر مامۆستاکە مامۆستایەکی شارەزا و پەروەرشیارێکی بە هیممەت بوو ئەوە ئیتر کاریگەریەکە بە تەواوی دروست دەکات و ڕوحی ئەم ئینسانە ئەگەشێنێتەوە ئەو فەرمایشتەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم کە لە سەرەتای ئەم ئەڵقەیەوە باسمان کرد تاکیدە لەسەرەوەی کە هەر مزگەوت شوێنەکەی ڕوحیەت و شعور و هەستی ئیمانی لە ناخی ئینسانە دروست دەکات و دەرگایەکە بۆ ئەوەی بەرەو لای خوا بڕوات تاڵی سێیەم بریتیە لە ئەڵقەی دەرسەکان ئەو دەرسانەی کە تایبەتن بە پەروەردەکردنی دڵ و دەروون گوێلێگرتنی قورئان خوێندن و وردبوونەوە لە واتاکانی قورئان و ئاراستەکردنی تایتر لە ناو مزگەوتا بێت یان لە ماڵا بێت یان لە ناو ڕێکخراوەکانا بێت ئەو ڕێکخراوە دەعەویە پەروەردەیانی کەوا ئێستا بوونی هەیە خاڵی ئەساسیە بۆ ئەوەی دڵەکانمان تیا پەروەردە بکەین هەتا وەکونێ ئەخلاقەکانمان ڕازاوە بێت ئیتر لێرەوە ئەڵقەکانی گوێگرتن لە قورئانی پیرۆز و تەفسیری گوێگرتن لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم و ئاراستەکانی گوێگرتن لە شیعرێکی ناسکی دیندارانە هەتا وەکونێ جۆش و خرۆش لە ئینسانەکەدا دروست بێت گوێگرتن لە مامۆستایان و وتارەکان و کورتە وتارەکانیش بەڵام بە ئیرادەی جێبەجێکردن بە ئیرادەی تەطبیق و تەنفیز نەتەنها بۆ زیادکردنی معلومات کەواتە لێرەوە هەست دەکەین ئەم ئەڵقەی دەرس و قورئان خوێندنە شعورێکی ڕوحی و زانستی لە لای ئینسان دروست دەکات جا ئەگەر دڵەکەمان بۆ ئامادە کرد پەروەردە دەبێت گەورە دەبێت ناسک دەبێت هۆشیار و بە ئاگا دەبێت هەنگاوەکانی بەرەو لای خوا دەنێت جا ئەمە توانین نەقلی بکەین بۆ کەناڵە فەزاییەکان کەناڵە ئاسمانیەکان لەوێشە توانین ئیستیفادەی لێ بکەین یا دەوراتێکە بێ لە ڕێ مۆبایلەکانمانەوە بەڵام بۆ مەرجانی کەوتمان کەسەکان جێیسیقە بن شارەزا بن دیندار بن تایبەت بە بواری پەروەردەکردنی دڵ بە دوورکەوتنەوە لە هەموو شتێکی زیادە یاکەمکردن لە دیندا قاڵی چوارەم شوێنی پەروەردەکردن بریتی لەم گردوونە ئەم گردوونە هەر خۆی پەروەرشیارە بەڵام بە مەرجێک بە عەقڵێکی کراوە بە ڕۆحێکی فراوان و بە ئاسمانەکانی زەویەکەی ئەستێرەکانی خۆرەکەی مانگەکەی شەو و ڕۆژی ڕووبار و کانیاوەکانی شاخوداخەکانی هەر شتێک لەم گردوناگەر بە وردی لێی بکۆڵیتەوە بە دوایدا بچیت هەست دەکەی ئێمە شوێنێکی ئەساسیە بۆ ئەم ئینسانە پەروەردەی لێ بکاین ئا پەروەردگار چی دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أو أترنا روانا بو سيرناكا سيربكا لتشيل ملكوت آسمان كانوا زوي وأوي پروردگار درستي كردوا طبعا هم سير كردنا عين تيروانين بير كرنوا بدوا داتشون كامت وانسيبلين پێویستی بەدڵێکی کراوەیە بە چاوێکی کراوەیە کە ئەم گردونە فراوانە خاوەنەکەی چەندە بەدیع و جوان دروستی کردووە هەر ئەمە لەوە ئەچێ بەس بێ بۆ ئەوەی دڵمان زیندوو بکاتەوە بە ئاگامان بهێنێ
خداي واحد وأحد من جوان جوان بي بنا سينت أزيزة كان خالي دواي أو شويني كوا پروردي دلقاني تيا كريت بريتي لوي بتنها بيركي تولى قيامت لدواي مردن چي دروس دبيت من بو چوية دچم هنگا وكانم برو چوية دچه جيانم چني ماوا چون كاركاني خوم راس كموا چون لحلو تاوانا كان خوم رزگار كم جا اگر انسان بتنها بو رازگويانا لغل خوي دا قصه دكاتو باشش خوي دناسيتو حلقاني خوي دزانت جا اتر ام بير کرنوانا اتوانيت لغل تيبه كي روحي كباس لفرورده دل بكات دانشي يان لغل آياتي كابدو اي تفسير ورده كيا بغريتو لغل خوتا ورد ورد گفتو گوكي بو نمون آياتي فأين تذهبون بو چوه دچن اتر انسان بير كاتو اره من بو چوه اچن ساله تر ديتر بستي تر صدي تر بو گردي سيوان ناچم اي چين پيه بو اوه كرده وكانم بشي رزگاربونم هيلوه امانو هاوشي وكاني اكيك اللي خالة اساسي كان كوابي ويسته انسان كاري لسر بكات خالة يتر او پيمان قايانا يا اقتاب خاناني كتايبت بپر ورده عقيده و ايمان و برو باور بمنهجه كي قرآني و فرمايشتي صحيحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر ورده دلمان اخلاقمان استو سوزمان شعورمان عاطفمان بكات بو اوي كشو هوايكي پروردي دل دروس بيت هنگاوي جدي من تيابني تتاوقوني بتوانين گوربين و گورشمير بكينوا جا ام خالة بو ايما گرنگا و اساسيشا هر يتيق لأيما محتاجين بوي مراجعي خوما بكينوا كبراستي پيوستمان بويا بگرین بدوای او شوینانی کوا پروردی دلو درو نکان مندکا شوینی که بریتی لو پیشنگا و معرزانی کوا تایبتن بپرورده کردنی دل زمانی که تر پیتان بلایم عزیزانم ام دلی ایم حزیل هموشتی که جوانه حزیل هموشتی که پاکه حزیل هموشتی که ریکه سیر نبی بلاتانو کاتی دلیم سید که دنی گلک

براستي اواني دجايتي و دجمنايتي خداو پیغمبركي دكن سر شور و خجالت و شكست خوردن هر وگواني پیش امان كسر شور و خجالت کرانو تيك شکان بگومان ايما بلگو نشاني رون و آش کرامان ناردو تخواروا لسر او راستيانا جابو اواني كافرو بباورن سزاي رسوا كر آماده

0: بدم
1: لروجيك داك خدا هميان زندو دكات و بيكوا او سا حوالي همو كارو كردو كان يان بير را دگينيت خدا اماري كردوا اوان فراموش يان كردوا خداش شايتو اگايا بسر هموش تيگدار.

لو روجدا كخدا هميان زندو دكاتوا دز دكنا وبسوين خواردن هر وقبو اي وسوين ديان دخوارد لكاتيك دا وادزانن كرزگار يان دبيتو شتيج يان دز دكويت خداي گور لنا وخلچي دا رسوا يان دكاتو دفرميت اگا داربن كبراستي هر اوان دروزنن.

0: براستي اواني دجايتي خدا و پیغمبركي دكن اوانا لنزمتريني خلچين لدنيا و قيامت دا
1: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
0: خدا برياري داوكا بيغمان هر خومو پیغمبر كانم سر كوتو دبين چونك براسي هر خدا خوي بهزو بالا دستا
1: لا

او سزايا بهوي او وابو براستي اوان الدجمناتي خدا و پیغمبرك هيان کرد اوشي دجايتي آيني خدا بكاد بعد شاك بزانيت خدا سزاو طولي زور بعيش و آزارا.

براستي ايوي ايمان دار ترستان زياتر لدلو درونيان دا تا خداي گورا چونك بيگومان اوانا كساني چين ناحالي و تينغيشتون هميشه لدل راو چيدان.

نمونيان وك نموني بيبا وراني أمن زي كان وايا كلا زنجي بدر دا بانجامي كارو كردوي خويان قيشتن لقيامتيش دا سزاي بأيش وآزار بويان آماد.

نواني جور وكان لقل جوكان وك شيطان وايا كهاني آدمي زاد داد لري خيال ووسوسوا بيدليت ورك كافر با بجوان كرني همو جور تاوانيك كخدا بي ناخوشا جاكاتك كافر بو واتا او كاراني انجام دا كشيطان بي رازيا بيدليت براسي من بريم لتو من لپروردگاري جهانيان دترسم.

0: الظالمين
1: سرنجامي هردوچيان شيطان و آدمي زادي كافر اويا كا هردو لدو زغدا بو هميشا بنمريد من نوا اوش پاداشتي استمكارانا

أي إيمان داران براستي لإبراهيم وأواني كالقلي دابون نمونيه چي تاكتان خراوة برچاو كاتك بقومك إخوان ينود دواي صالها بانقواز إما برين لإيوو لوشتانشي كالجاتي خدا دي پرستن إما باورمان بو دينو آيني إيو النية إتر دشمنايتيو رقابراتي لنيوان من دا برپابوا تا أوكاتي كباور بخداي تاكو تنهادهينن جگل لو بلینه ابراهیم دای بباوچی ووتی بگو من داوای لی خوش بوند بودکم دا صلاتی خداشم نیا اگر کار ساتی کت بسر بهیند اینجا ووتی پروردگارا هر پشت من با تو بستوو هر بولای توش گراوی نتوا سر انزامیش هر بولای تویا رب

0: الرحيم
1: نزيك خدا خوش ويستي وسوز برباب كات لنيوان ايو و اوان ادا كدوش منايتي تان لقل كردن لوانو هندي چيان باور بهنن هميشه خدا بدا صلاتها هر او خدا يجلي خوش بو مهربانا چاو پوشي لرابر دودكات.

0: ظالمون
1: براستي خدا تنها قد غي اوتان ليدكات كبشتواني بكن لواني كزنجان برپا كرد دجي آينو دريان كردن لشوينواري خوتانو پشتواني اوانيان كرد روليان هبو لدر كردن تانده اوشي پشتوانيان ليبكاتو خوشي بوين جا اوانا هرستم كارن.